الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التي فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي.

العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا معرضا.

فاسدا إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة. إيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
2: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب.

0: كسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى. وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجه ولفظه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها. الحديث. ورواه الطبراني ومحمد ابن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه البزار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: نأخذ مكالمة، تفضل.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. الأخت السائلة معنا على الخط تقول لفضيلة الشيخ بأن مدرسة تقول بأن البراق هو ملك بهيئة حصان، هل هذا صحيح الذي ركب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن هذا البراق دابة بين الفرس والحمار، وليس ملكاً،

0: من الدواب التي خلقها الله عز وجل، لكنه بعيد الخطوة. خطوته عند منتهى بصره. نعم.
1: طيب السؤال الثاني. نعم
2: ثاني وعد
1: بس أنسى. طيب تقول هل صحيح بأن من قتل الوزغ بيده بأن الرسول يصافحه يا شيخ؟
0: لا، هذا ليس بصحيح، لكن قتل الوزغ مما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد أمر بقتل الأوزاق، وأن من قتله بأول مرة فله كذا وكذا من الأجر، وفي الثانية دون ذلك. ينبغي الإنسان أن يحرص على قتل الأوزاق سواء في البيت أو في السوق.
1: طيب. جزاكم الله خير.
0: لأنه ويسر.
1: تقول يا فضيلة الشيخ بأنها سمعت شريط عند الجيران لفضيلتكم بأن من له امرأتين ومال لإحداهما فليستعد للعذاب يوم القيامة.
0: أي نعم.
1: طيب.
0: ليس هذا بصحيح فليستعد للعذاب، بل يستعد للوعيد.
1: نعم.
0: لأنه إذا كان يوم القيامة جاء وشقه مائل فيفتضح عند الخلائق، فعلى من له زوجتان فأكثر أن يتقي الله عز وجل ويعدل بينهما بقدر ما يستطيع.
1: عبارة إيه شيخ إذا لم يعدل بينهما؟ العدل وش يكون فيه شيخ؟
0: كل ما يستطيع.
1: نعم.
0: في القسم يجعل لهذه يوم ليلة وهذه يوم ليلة. في الإنفاق إذا اشترى لهذه لحمة اشترى للثاني لحمة. في كل ما يستطيع. نعم.
1: جزاكم الله خير. شكرا للأخت السائلة. نأخذ مكالمة أخرى.
3: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: حياك الله يا شيخ.
0: حياكم الله.
3: يا شيخ بالنسبة ما حكم يا شيخ صبغ الحواجب على لون البشرة تجنب للنت؟
0: لا بأس.
3: يجوز؟
0: اي نعم.
3: جزاك الله خير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
3: حياك الله.
0: حياكم الله.
1: نأخذ مكالمة. تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تقول يا فضيلة الشيخ ما حكم إفطار من يوم رمضان من غير عذر، حيث كانت في مكة أفطرت على التقويم المسجل يا شيخ 5:30 وهي في مكة، وعندما علمت وجدت أن الأذان في مكة 7:45، فماذا يلزمها؟
0: يلزمها القضاء، لأن هذه مفرطة في الواقع، يعني هناك فرق بين 5:30 و7:45. إذا كان 7:45 فمعنى ذلك ان الشمس 5:30 في اعلى السماء، فهي مفرطة، فعليها ان تقضي هذا اليوم.
4: طيب لو سمحت.
1: نعم. تقول الاخت السائلة يا شيخ اذا كان للمرأة ايام محدودة من الدورة وصامت وجاء في الليل ونزل معها سائل لتكملة الدورة، هل تقضي ذلك اليوم؟
0: اذا انقطع الدم وصامت بعد انقطاع الدم فصومها صحيح، لأن الطهارة تحصل بانقطاع الدم.
1: أقول هل تعيد الاغتسال شيخ؟
0: لا ما تعيده ما دام أنها طهارة.
1: أيوة.
0: النقط أو الصفرة أو الكدرة ليس بشيء.
1: أحسن الله إليكم.
4: طيب يا أخوي جزاك الله خير، أبي تسأل شيخ.
1: تقول إذا كانوا في مكة يا شيخ والناس يصلون صلاة التراويح وهي لم تؤدي نسك العمرة، بأيهما تبدأ يا شيخ؟
0: تصلي التراويح أولا، لأنها لو تركت التراويح فاتتها والعمرة لا تفوت، فتصلي التراويح ثم تطوف وتسعى.
4: الله يحرم الله خير.
1: السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: أنا شيخ.
0: نعم.
5: طال عمرك.
0: تفضل.
5: الحجة طال عمرك يا شيخ، الحج في الإسلام. أنا حجيت قبل فترة طال عمرك، وبحج طال الله حنا وياك على طاعة حجة مرة ثانية. فأي الحجة صحيحة طال عمرك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولد أمه. الإنسان ما يخلى من الذنوب ولا. وش رأيك يا شيخ؟
0: الفريضة هي الأولى.
5: الفريضة الأولى؟
0: اي نعم.
5: حجة الإسلام طال عمرك.
0: اي حجة الإسلام نعم.
5: والحجة الثانية الله يحفظك.
0: الثانية تكون تطوع.
5: نعم.
0: تكون الثانية تطوعا.
5: الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد.
5: الله يحفظ. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عليكم السلام.
2: الشيخ
1: نعم الشيخ محمد العثيمين. فضيلة الشيخ.
0: نعم.
1: تقول الأخت السائلة بأن زوجها سافر إلى الخارج المملكة وعند عودته أحضر لها صورة سلسال وهذه السلسال بها صورة هذا الرجل على الوجهين. تقول هل يجوز أن ألبس مثل هذه السلسال وبه صورة زوجي؟
0: لا يحل لها أن تلبس حليا فيه صورة، لا صورة إنسان ولا صورة ثعبان ولا صورة أسد إلا إذا قطعت الرأس. إذا قطعت الرأس فلا حرج، وإلا فهي آثمة. وأظن زوجها إنما فعل ذلك من باب الإكرام لها، ولا أظن أنه يعتقد أن هذا سبب للمودة والمحبة بينهما، لأن هذه عقيدة باطلة. ولكن ويشكر على نيته الطيبة، ولكن عليه أن يزيل الرأس من هذه السلسلة التي أتى بها لزوجته، ولا يحل لها أن تلبس ذلك.
1: جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة. وناخذ مكالمة معنا على الخط. تفضل. نعم. تقول البنج يا شيخ إذا وضع على الأسنان في نهار رمضان هل يفطر يا شيخ؟
0: البنج؟
1: إيه.
0: لا يفطر.
1: طيب. الإبرة إذا أخذت للتحليل في نهار رمضان؟
0: وكذلك إبرة التحليل لا تفطر.
1: الكدرة والصفرة قبل أذان المغرب إذا كانت المرأة صائمة يا شيخ ثم نزل عليها دم بعد صلاة العشاء يا شيخ؟
0: العبرة في نزول الدم.
1: أيوة.
0: وما قبله ليس بشيء. إذا كانت غابت الشمس قبل أن ينزل الدم فصيامها صحيح.
1: وأنتم كذلك. نأخذ مكالمة. تفضل. تفضل يا أخي.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: يا حاج محمد.
0: والحمد لله.
6: لي سؤالين لو تكرمت.
0: تفضل.
6: السؤال الأول أدركتني الصلاة وأنا خارج بلدي، فبعد الصلاة وأنا خارج من المسجد رأيت قبرا ملحق بالمسجد خلف جهة القبلة عكس جهة القبلة، فهل أعيد الصلاة؟
0: لا تعيدها.
6: لا أعيدها. جزاك الله.
0: هذا المسجد لأن هذا القبر
6: نعم
0: ربما يكون مدفونا في المسجد، يعني نعم. لم يبنى عليه المسجد ولكنه دفن بعد ذلك.
6: نعم.
0: وهذا إذا القبر إذا دفن بعد بناء المسجد وكان خلف المصلين لا يؤثر على صلاتهم شيء.
6: جزاك الله خير.
0: ولكن الواجب
6: نعم
0: أن ينبش هذا القبر وأن يدفن وفاة الميت
6: نعم
0: في المقابر.
6: نعم
0: نعم.
6: جزاك الله خير. السؤال الثاني، رجل تنازل عن عمارته إلى زوجته أم عياله، وبعد وفاته اتضح أنه متزوج من امرأة أخرى ومعه منها بنت. المرأة الثانية طلقت نفسها للضرر قبل وفاته بسنة. السؤال، المرأة الأولى تسأل هل العمارة لها أم تشرك البنت من الزوجة الثانية في تركته إلى العمارة أو معها العمارة؟
0: هذه بارك الله فيك يرجع فيها إلى المحكمة.
6: إلى المحكمة.
0: أي نعم لتنظر
6: نعم
0: كيفية الهبة
6: نعم
0: وهل هي في مرض الموت او قبل ذلك.
6: الامر على هو عباره عن بيع وشراء بس لم يقبض الثمن الرجل، هو بيع وشراء على الورق.
0: على كل حال المرجع للمحكمه في هذا.
6: المحكمه.
0: اي نعم.
6: جزاك الله خيرا.
0: وانت كذلك.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. معك الشيخ. تفضل.
7: السلام عليكم الشيخ.
0: السلام ورحمه الله.
7: الشيخ محمد.
0: اهلا وسهلا.
7: في سؤال بالنسبه في صلاه الجمعه، هل الأفضل الجلوس في طرف الصف الأول أم الجلوس في الصف الثاني مقابل الإمام وهو يخطب؟
0: الأفضل الصف الأول.
7: الصف الأول؟
0: أي نعم. إلا إذا كان لا يمكنه سماع الخطبة.
7: أي نعم.
0: فهنا يكون ينظر إلى المحل الأقرب.
7: لا يعني سؤال يعني رؤية الإمام هذا المقصود.
0: لا إذا كان يسمع
7: نعم
0: الصف الأول أفضل.
7: زين بارك الله فيكم يا شيخ.
0: فيكم.
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: حياك الله يا شيخ.
0: حياكم الله.
2: الله يجزاك خير. عندي عدة أسئلة الله يحفظك.
0: نعم.
2: عندي عدة أسئلة.
0: نعم.
2: السؤال الأول الله يحفظك، إذا كان في شخص طائع لله عز وجل.
0: نعم.
2: إذا كان في شخص إنسان طائع لله عز وجل.
0: إيه.
2: وقائم بجميع العبادات على أحسن وجهها يعني.
0: نعم.
2: ولكنه مات ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين، فما هو يعني مصيره يا شيخ؟
0: مات
2: ولكنه مات ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين.
0: يعني عند موته.
2: اي نعم.
0: ما عليه ان شاء الله ما دام.
2: نعم.
0: ما دام مستقيما.
2: نعم.
0: فلا عليه، لان الانسان عند الموت له نعم. احوال.
2: اي نعم.
0: ربما يكون عاجزا لا لاجل الجحد الاستكبار.
2: نعم.
0: معالك كل حال، هو مسلم ويرجع له الخير إن شاء الله.
2: أي نعم. سؤال ثاني شيخ الله يحفظك.
0: هل نعم. هل لقنوه ولا إيش؟
2: والله شيخ لا، هو السؤال عموما يا شيخ.
0: ها؟
2: السؤال عموما يعني.
0: إيه لكن هل أحد لقنوا عند الموت؟ قال له مثلا أنطق بالشهادتين ولا وشلون؟
2: أي نعم يا شيخ. إذا كان أحد لقنه ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين.
0: فما دام مستقيما على دين الله في حال حياته.
2: نعم.
0: فلا عليه ان شاء الله.
2: جزاك الله خير. طيب في سؤال ثاني يا شيخ.
0: نعم.
2: فيه شخص كان شو اسمه يشتغل في مزرعه، ولكنه يعني شغل هذا ما يمتلك المزرعه، يشتغل فيها بالاجار يعني، وهذه المزرعه فيها نخيل، وهو يشتغل فيها لمده 3 سنوات، ولان ترك المزرعه من فتره طويله يعني، وكل خلال هذه المدة كلها لم يخرج زكاة هذه الثمار، فما هو حكمه يعني؟
0: زكاة الثمار هو عامله ولا وش؟
2: لا ما أخذها بالإيجار يعني.
0: والثمر له؟
2: أي نعم ثمر له.
0: طيب يقدر؟
2: نعم.
0: يقدر الزكاة؟
2: أي نعم.
0: ويخرجها؟
2: يخرجها الآن.
0: يخرجها الآن.
2: هو ترك المزرعة من فترة طويلة يا شيخ.
0: ولو له 1000 سنة.
2: أي نعم.
0: لابد أن يزكي.
2: بارك الله فيك. طيب سؤال أخير الله يحفظك.
0: نعم.
2: بالنسبة لهذه المغاسل التي تغسل الثياب بالبخار يا شيخ.
0: اي نعم.
2: هل تكفي هذه الطريقة في إزالة النجاسة من الثياب أم لا تكفي؟
0: هل تزول أو لا تزول؟
2: والله هي تزول تقريبا.
0: إذا زالت الحمد لله.
2: أن تكفي لإزالة النجاسة.
0: لأن المقصود
2: نعم
0: هو إزالة عين النجاسة.
2: نعم.
0: أما تزالت بأي مزيد.
2: اي نعم.
0: طهر المحل.
2: بارك الله فيك يا شيخ.
0: وفيكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ياخذ مكالمه اخرى.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
8: ورا الهاتف.
1: نعم. تسال عن حديث معناه شيخ تخيروا لنطفكم فان العرق دساس.
0: هذا ليس بصحيح.
1: طيب الحديث
0: الصحيح. خير وخير منه.
1: طيب.
0: قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تنكح المراه لاربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، تظفر بذات الدين تربت يداك.
1: جزاكم الله خير. الحديث
0: وأما الواقع فلا شك أن الوراثة ثابتة، فإن الإنسان يتأثر بآبائه وأجداده، والدليل على هذا أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وزوجته غير أسودين، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنك هذا لعله نزعه عرق، يعني لعل أحدا من أجداده ولو البعيدين كان أسود فكان هذا الغلام أسود. نعم
1: أحسن الله إليكم. الحديث الثاني.
8: السلام
1: حديث لا تجالس إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي أيضا يا شيخ،
0: هذا أيضا ضعيف ليس بصحيح. لكن لا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يجالس إلا أهل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا مثلا ينبغي أن يكون نبراسا لنا، فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك يبيع عليك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي المثل السائر والحكمة أن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم
1: بسم الله عليكم. الحديث الثالث كل مجلس لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر يا شيخ، هل هذا وارد؟
0: هذا لا أدري عنه.
1: نعم.
0: لكن معناه صحيح، إنه لا يجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: يكون عليهم يوم القيامة ترة، يعني حسرة. نعم
1: جزاكم الله خير. بقي شيء من الأسئلة
9: الأخير؟
1: هل ورد أن الشهيد يجد الموت مثل الشوكة التي يشاكها يا شيخ؟
0: نعم ورد أن الشهيد يخفف عليه الموت، لكن لا أدري عن هذا اللفظ الذي ذكر في السؤال.
1: طيب شكر الله لكم وشكرا للأخت السائلة على أسئلتها قيمة. نأخذ مكالمة، تفضل. تفضل.
9: السلام
1: عليكم. السلام. تقول فضيلة الشيخ الأخت معنا على الخط، ما الحكمة من التنويع في الأذكار وخصوصا في الاستفتاح والسجود والركوع؟
0: الحكمة من ذلك ثلاث أشياء. الشيء الأول أن لا يمل الإنسان من الذكر الواحد المستمر، بل يتنوع. الحكمة الثانية أن لا يكون الذاكر كالآلة يذكر من غير أن يحضر ذهنه، لأنه إذا استمر على شيء واحد صار كأنه عادة. ولذلك إذا غفل الإنسان أحيانا لا يشعر إلا وهو في نصف الذكر لأنه اعتاده. فأما إذا تنوع وصار ينوعه صار قلبه حاضرا وذهنه ذاكرا. الشيء الثالث، الحكمة الثالثة، أن تنوع هذه الأذكار من أجل اختلافها في معانيها وطولها وقصرها، فيحصل في هذا فائدة ليست في الآخر، وفي هذا فائدة ليست في الآخر. وبالنسبة لنا أي بالنسبة لتنويعنا إياها يكون فيه فائدتان أخريان. الفائدة الأولى تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث تأسينا به في هذا وهذا. والفائدة الثانية إحياء السنة بجميع أنواعها، لأن الإنسان لو اقتصر على نوع واحد لنسي الباقي وأهمله. فمثلا من دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالأفضل أن يقول الإنسان هذا مرة وهذا مرة. ومن ذلك قول المصلي ربنا ولك الحمد، فيها أربعة أنواع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. فيقول هذا تارة وهذا تارة. نعم.
1: تقول هناك أسماء الملائكة ميكائيل يا شيخ، وهناك أسماء أولو العزم، هل هناك قبلهم من الأسماء الرسل والأنبياء؟
0: أولا يجب أن نعلم أن آدم ليس برسول
9: نبي،
0: وأن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أسماء الملائكة فهي قديمة، ولا ندري هل تسموا بها قبل وجود آدم زمن كثير أو بعده، الله أعلم. ثم إني أقول لهذه السائلة، دعي مزا هذه الأمور، هذه الأمور ليس فيها فائدة، لأنه لو كان لنا فيها فائدة لبينها الله عز وجل في القرآن أو بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة. فالبحث في مثل هذه الأمور مضيعة وقت، وأخشى أن يكون هذا السؤال ورد في مسابقة من المسابقات، فتريد السائلة أن يتبين هذا لعل الناس ينتفعون بذلك. الله أعلم، ما ندري، لكني أنا أشير عليها ألا تلتفت لمثل هذه الأمور التي لا فائدة منها إلا مضيعة الوقت.
1: أحسن الله إليكم وفتح الله عليكم، وشكرا للأخت السائلة. ونأخذ مكالمة، تفضل.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
10: برنامج سؤال الهاتف.
1: نعم. تذكر الأخت السائلة فضيلة الشيخ بأنها حجت سنة من السنوات هي وزوجها، وأثناء قص الشعر كان هناك شخص فقص لها شيئا من شعرها وهو ليس محرما لها، هل يجوز لها ذلك؟
0: أما بالنسبة للحلق للتقصير فقد حصل المقصود.
1: نعم الشيخ.
0: لكن لا يجوز لها أن تمكن رجلا ليس بمحرم لها ولا زوج لها فيقص شعرها. ثم لو أنها قصت شعرها هي بنفسها أنا لم يكن فيه بأس.
9: أنا كنت جاهلة.
0: يعني لا مانع أن المرأة تقص تقصر رأسها في الحج أو العمرة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: لا مانع أن الرجل أيضا إذا كان يريد أن يقصر رأسه أو أن يحلق رأسه إذا كان يحسن هذا. وأما ما ظنه بعض الناس من أن المحرم لا يقصر نفسه ولا يحلق رأسه هذا غلط، لأن المقصور يحصل سواء كان من فعل المحرم أو من فعل غيره.
2: لو سمحت تقول أنها كانت جاهلة بذلك، هل يلزمها شيء؟
1: لحالي قلنا أن ما فيها شيء الآن، ما دام أنها قصرت التقصير الواجب
2: الحمد لله
1: فقد تمت عمرتها
2: الحمد لله.
1: لكني أحذرها وأحذر غيرها من التساهل في مثل هذا الأمر بالنسبة للرجال غير المحارم والأزواج.
2: الأخت تذكر يا شيخ بأنها تبيع وتشتري بملابس النساء، وتقول للمشتريات إذا أخذت هذه القطعة نقدا بخمس ريال أما عاجلا بعشرة ريالات، فهل يجوز لها ذلك؟
1: نعم لا بأس بهذا، لأنها ستخيرها بين الثمنين العاجل والآجل. إذا اختارت المرأة المشترية أن تأخذه بالعاجل الناقص فلا حرج عليها، وإذا اختارت أن تأخذه بالآجل الزائد فلا حرج عليها، هي مخيرة. لكن لا تنصرف من مكانها إلا وقد أخذت إما بهذا أو بهذا.
3: أيوة الحمد لله.
2: جزاكم الله خير، شكرا للأخت السائلة، شكرا لفضيلة الشيخ. نأخذ مكالمة، تفضل.
1: نعم
4: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
4: كيف حال الشيخ؟
1: خير.
4: الشيخ ابن عثيمين
1: هذا هو،
4: كيف حالكم يا شيخ؟
1: خير ولله الحمد.
4: والله إني أحبك في الله.
1: حبك الله الذي أحببتنا فيه.
4: الله يعزك. أقول لك يا شيخ، عندي 4 أولاد، والولادة الأخيرة ولدت الزوجة ولدت قيصري.
1: نعم.
4: وبعدين يعني منذ خمس شهور.
1: نعم.
4: فالطبيبة اللي كنا بنتابع معاها قالت لازم تاخد وسيلة، المرأة تاخد وسيلة يعني.
1: اي.
4: فاحنا ركبنا لولب.
1: اي.
4: ايش رأي سيادتك في
1: تاخد وسيلة ليش؟
4: نعم.
1: تاخد وسيلة لأي شيء؟
4: للتنظيم لغاية ما تستريح من العملية وكده.
1: يعني لتأخير الحمل.
4: أيوة نعم.
1: لا بأس إذا كان يخشى عليها لو حملت.
4: أيوة.
1: أن تنفجر العملية.
4: نعم.
1: فلا حرج أن تنتظر حتى يزول أثر العملية.
4: جزاكم الله خيرا. طيب يا شيخ، بالنسبة لصيام يوم السبت
1: لا بأس به إذا صام يوما قبله أو يوما بعده.
4: طيب جزاكم الله خيرا. بالنسبة لمس المصحف بغير وضوء لمراجعة الحفظ
1: يجوز إذا كان بينك وبين المصحف حائل.
4: طيب أنا بكون في
1: منديل ولا قفاز ولا ما أشبه ذلك.
4: نعم.
1: أقول يجوز.
4: أيوة.
1: إذا كان بينك وبين المصحف حائل منديل أو قفاز فلا بأس، أما مباشرة فلا تمسه إلا وأنت طاهر.
4: من الحدث الأصغر.
1: من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا عن طريق المصحف.
4: جزاكم الله خيرا.
1: حتى تغتسل.
4: جزاكم الله خيرا.
1: وإياكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي أكرمنا بطاعته ووفقنا لعبادته، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة أهمية الأمثال في القرآن الكريم والحكمة منها، وهي استكمال للحلقة السابقة. وكنت وعدت في الحلقة السابقة باستكمال الحديث عن أهمية الأمثال في القرآن الكريم والحكمة منها، وذكرت في تلك الحلقة بعضا من الآيات والأحاديث والآثار الدالة على أهمية ضرب الأمثال في القرآن. فأقول وبالله التوفيق في استكمال الحديث عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، أن علماء الإسلام وخصوصا من ألف في التفسير وعلوم القرآن أشاروا إلى أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم استنباطا من الأدلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وبينوها أتم بيان لتقوم بذلك الحجة على العباد في فهم مقاصد القرآن العظمى. وبعضهم ألف فيها على وجه الاستقلال كما تقدم في الحلقات السابقة، وسوف أعرض مقالات العلماء عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم في هذه الحلقة. فقد عدها الشافعي من علوم القرآن الكريم التي يجب على المجتهد معرفتها، وذلك في كتابه الرسالة إذ قال: ومن جماع علم كتاب الله، إلى أن قال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل. انتهى كلامه. وهذا من دقيق فقه الإمام الشافعي رحمه الله لبيان ما يلزم المجتهد الوقوف عليه من الأمثال التي هي من علوم القرآن. وقال الحكيم الترمذي في كتابه ذاكرا تلك الأهمية للأمثال القرآنية في تحقيق الهداية، قال في مقدمة كتابه: الأمثال من الكتاب والسنة، ثم اعلم بأن ضرب الأمثال لمن غاب عن الأشياء وخفيت عليه الأشياء، فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لما خفيت عليهم الأشياء، فضرب الله لهم مثلا من عند أنفسهم لا من عند نفسه ليدركوا ما غاب عنهم، فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى الأمثال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو قد استنبط هذا من قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تسووا بين الله وخلقه. قال الطبري: فلا تمثلوا الأمثال ولا تشبهوا له الأشياء، فإنه لا مثيل له ولا شبه له. انتهى كلامه. وبين ابن القيم أهمية الأمثال وأن لها فوائد في التذكير والوعظ، فقال: ضرب الله الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث على الزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. ويقول أيضا في إعلام الموقعين: وقد أخبر سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقلها والتفكر فيها والاعتبار بها. انتهى كلامه. كما أبان الألوسي صاحب روح المعاني في التفسير أهمية ضرب الأمثال في القرآن، موضحا قيمتها وفائدتها، فيقول: فلضرب المثل شأن لا يخفى ونور لا يطفى، يرفع الأستار عن وجوه الحقائق ويميط اللثام عن محي الدقائق، ويبرز المتخيل في معرض اليقين ويجعل الغائب كأنه شاهد. وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة، فالوهم ينازع العقل في إدراكها، إلى آخر كلامه. وهكذا صنع الزمخشري وبرهان الدين الزركشي في كتابه البرهان، وابن تيمية في الفتاوى، وأبو الحسن الماوردي في أدب الدنيا والدين، وكلهم أشار إلى ما فيه ضرب الأمثال من فوائد، وكلهم أشار إلى ما في ضرب الأمثال من فوائد وأهمية تعود بالنفع والخير على من فهم معناها وعقل المراد من ضربها، لتقوم الحجة ويظهر البرهان على الحقيقة وعلى الرسالة التي أراد الله تعالى إبلاغها للناس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الصراع لا يزال مستمرا بين الحق والباطل، فأهل الحق عليهم أن يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة في قضايا الدين من مسائل العقيدة وغيرها، ليتمكنوا من الدعوة وإحقاق الحق ودحض الباطل وكشف فساده وضلاله بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي لا ينكرها العقل الصحيح. وما أحوج العلماء والدعاة والوعاظ إلى التعمق في دراسة الأمثال القرآنية وجعلها منهجا يحتذى وطريقا يقتفى في الدعوة إلى الإسلام بالحجة والبرهان. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة عن كلام العلماء عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، وأسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويهدينا إليه ويجعلنا من أنصار دينه وحماة شريعته، كما أسأله جل ذكره أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وينصر جنودنا على الحد الجنوبي على أعدائهم وأعداء دينهم وعقيدتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، مجيبا على أسئلة المستمعين. حياكم الله معالي الشيخ صالح.
7: حياكم الله وبارك فيكم.
6: شيخ صالح حفظكم الله، نستهل هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبو عبد الله فيصل بن حمد من الرياض، يقول: كنت على سفر وصليت الظهر قبل أن أسافر، وعند وصولي للمطار كان إقلاع الطائرة قبل دخول صلاة العصر، فصليت العصر قبل الوقت على أن تكون جمعا مع صلاة الظهر التي صليتها سابقا، فهل فعلي صحيح؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فعلك هذا ليس بصحيح، لأن الجمع يقتضي أن تكون الصلاتان متواليتان، فإذا فصلت بينهما ليس هذا بجمع، فعليك أن تعيد صلاة العصر لأنك أديتها قبل وقتها. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أبو عمار من اليمن يقول: لماذا سمي الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي؟
7: لأنه لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. أمي بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، وإنما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. هذه من آيات صدقه صلى الله عليه وسلم، أنه أمي وأتى بهذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله وبارك فيكم. أم عبد الرحمن من جازان لها عدد من الأسئلة، نستعرض بعضها في هذه الحلقة ونرجع البقية بإذن الله في إحدى الحلقات القادمة. سؤالها الأول تقول: نريد إخراج زكاة قيمتها 350 ريالا من 5 أشخاص لأقربائنا، 3 بنات أيتام وفقراء، هل تصح هذه الزكاة؟
7: إيه نعم تصح، هم أولى بزكاتكم إذا كانوا محتاجين. الزكاة في الأقارب المحتاجين أولى من الزكاة في غيرهم. نعم.
6: وهل يستثنى من ذلك أحد من الأقرباء؟
7: يستثنى من ذلك الذين يلزمه النفقة عليهم، الذين تلزمه نفقتهم لا يعطيهم زكاته، أما الذين لا تلزمه نفقتهم وهم محتاجون فهم أولى بها. نعم.
6: في سؤالها الثاني تقول: كنت قد نويت إخراج صدقة في بناء مسجد، ثم أردت تغيير نيتي لأتصدق على أقرباء لي أيتام، هل يصح تغيير النية؟ وجهونا بارك الله فيكم.
7: نعم، ما دام ما نفذتها في المسجد فلك أن تصرفها إلى المحتاجين من أقاربك. نعم.
6: السؤال الثالث لأختنا أم عبد الرحمن من جازان: هل النية لصوم شهر رمضان تكفي في أول يوم أو تجب النية كل يوم؟
7: في نية عامة أن تصوم رمضان، وفي نية لكل يوم، فلا بد من النيتين، النية العامة لصوم رمضان والنية لصوم كل يوم، لأن كل يوم مستقل عن الآخر. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أبو عبد الله من الرياض له عدد من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: إمام مسجد لا يستطيع السجود وهو يركع ولكنه لا يسجد، يجلس على كرسي، ما صحة صلاة المأمومين خلفه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
7: لا يصح أن يكون إماما، الذي يعجز عن بعض الأركان لا يكون.

0: فإذا استعاذ من الشيطان عند النوم وقرأ الورد، قرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يبتعد عنه في نومه، وإذا لم يقرأ يتسلط عليه الشيطان بالأحلام والمزعجات في نومه. نعم.
1: وهل تكون آية الكرسي حرزا له من الشيطان؟
0: نعم، آية الكرسي حرز من الشيطان.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. السؤال الثالث لأخينا عبد الله من الرياض، يقول: ما صحة هذا الكلام وهل هو حديث؟ يقال أن الميت إذا دفن يحاول أن يقوم ولكن لا يستطيع، فيقول: ما هذا؟ فيرد عليه القبر قائلا له: أنا القبر، ما لك علي إلا الصبر.
0: ليس هذا بصحيح، هذا كلام ليس عليه اعتماد، إنما هو من أقوال الناس، ولا أعلمه حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. السؤال الرابع والأخير لأخينا أبي عبد الله من الرياض، يقول: أنا أغتسل من الجنابة ثم أتوضأ، فهل عملي هذا صحيح؟
0: لا بأس، الأحسن أن تتوضأ أولا ثم تغتسل، هذا الأحسن. وإذا اغتسلت ناويا دخول الوضوء في الاغتسال يصح هذا أيضا. والثالث أن تغتسل ثم تتوضأ. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. في حديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. السؤال: يأتي أكثر من شخص في مغسلة الأموات يصلون فرادى على الميت قبل أن يقدم لجماعة المسلمين، هل المقصود بال40 رجلا في أول صلاة صليت على الميت، أم في جميع الصلوات التي صليت عليه، أم في صلاة جماعة المسلمين؟
0: الحديث على موضوعه، 40 رجل هذا هو الأحسن، أن يصلوا عليه جماعة، وكل ما كثروا فهو أفضل، أقلهم 2 أكثرهم لا حد له، كل ما كثروا فهو أفضل. نعم.
1: وهل 40 رجلا صلوا عليه رجلين قبل الجماعة، هل يثبت الأجر في الجماعة الأولى أم في جميع الجماعات؟
0: في جميع الجماعات، فضل الله واسع. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. إحدى الأخوات من اليمن رمزت لاسمها ببنت اليمن، لها عدد من الأسئلة، نعرض منها ما يسمح به الوقت. تقول: هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد الأذان بساعة أو ساعة وثلث؟
0: الذي يرتبط بالجماعة يصلي مع الجماعة ولا يتأخر عنهم، أما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والنساء فهذا كونه يبادر بالصلاة أفضل، ويجوز أن يؤخرها إلى آخر وقتها أو إلى وسطه أو أوله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. السؤال الثاني لها تقول: إذا لبست المرأة لبسا شفافا على ساعدها أو عضدها أمام المحارم والنساء، هل يجوز ذلك؟
0: أمام المحارم والنساء لا بأس بذلك، لكن ما تخرج إلا ما جرت العادة بإخراجه كالكف والقدم التي ليس فيها فتنة. نعم.
1: والأكمام الشفافة المذكورة في السؤال،
0: لا ما يصلح، ما يصلح ما تستر الجلد، التي لا تستر الجلد ويرى الجلد من ورائها لا تلبس للمرأة. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. في سؤال أختنا بنت اليمن الثالث تقول: الصائم إذا استيقظ من النوم وفي أسنانه دم وقد يكون ابتلع شيئا منه دون علمه، هل صيامه صحيح أو يقضي ذلك اليوم إذا كان صيام فرض؟
0: صيامه صحيح إذا لم يتعمد ووصل شيء من الدم الذي خرج من فمه إلى جوفه وهو لم يتعمد، ليس عليه شيء، الحمد لله. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. في سؤالها الأخير تقول: عندي وسواس كان يوسوس لي في الصغيرة والكبيرة، والحمد لله تحسنت، دعوات

0: الشيخ لي ولكل من فيه وسواس، جزاكم الله خيرا. المرسلة بنت اليمن من اليمن، أنا مستمعة لكم.
1: نسأل الله الشفاء لك ولأمثالك من المسلمات، ولا يهمك مسألة الوساوس، وإذا أحسست بالوسواس استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
0: أحسن الله إليكم مستمعي الكرام، لازلنا وإياكم نتابع حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيفنا مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، أم أصيل من المدينة تقول: أسأل عن من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، هل يصلي على النبي أثناء صلاته، وهل يكون ذلك جهرا أو سرا؟
1: لا يستمر في صلاته، يستمر في صلاته، وهو معذور في كونه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مشغول بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع عين ميم عين سوداني مقيم في السعودية يقول: من حلف بالطلاق وهو لا يقصد الطلاق ماذا عليه، سواء تحقق ما حلف عليه أو لم يتحقق؟
1: إذا حلف بالطلاق هذا ليس حلفا، وإنما يجري مجرى الحلف، يجري مجرى الحلف، وهو ليس حلفا كالحلف بالله سبحانه وتعالى. إذا حلف بالطلاق وخالف ما حلف عليه فإنه يقع عليه الطلاق. نعم.
0: وإن كان لا ينوي الطلاق، ينوي المنع فقط،
1: يجري مجرى اليمين.
0: نعم. سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، أم عبد الله النخعي من اليمن لها عدد من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز قراءة الأذكار اليومية أو القرآن الكريم للحائض من الجوال؟
1: ما دام الحيض عليها تقرأ الأدعية والأذكار، وأما القرآن فلا تقرأه وهي حائض. نعم.
0: لا من الحفظ ولا من المصحف؟
1: أي نعم، إلا إذا خشيت نسيانه، إذا خشيت نسيان ما تحفظه من القرآن فإنها تقرأه لتثبيته. نعم.
0: ولو كانت معلمة وملزمة بتدريس الطالبات؟
1: المعلمة لها نظام عندهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، هل يجوز قراءة القرآن الكريم والقارئ على ظهره أو على جنبه كالنائم دون عذر يدعوه لذلك؟
1: لا بأس بذلك، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيقرأ القرآن قائما أو قاعدا أو ماشيا أو على جنبه. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، السؤال الثالث لأختنا أم عبد الله النخعي من اليمن تقول: مع هذه الأزمة والوباء المنتشر، عندما سمع أهلي بفيروس كورونا عزموا على النقل إلى القرية وطلبوا مني الذهاب معهم، مع أن زوجي لا يمانعني من الذهاب مع أهلي، وأنا خائفة من الإثم، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى المرض وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها.
1: نعم، هذا ما يسمى بالحجر الصحي، والنبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون يقول: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. نعم.
0: فهل توافق أهلها في الخروج معهم أم تبقى مع زوجها؟
1: إذا كان عليها حرج من البقاء والتخلف عن أهلها إنها تخرج معهم، أما إذا لم تكن محتاجة إلى ذلك فلا تخرج.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، أبو علي يقول: نحن في قرية ولدينا هرة كثيرة الولادة وتأذينا منها، فوضعناها في كيس لنخرجها خارج القرية ونسيناها فماتت وآلمنا ذلك، هل علينا شيء؟
1: ليس عليكم شيء إلا الاستغفار والتوبة إلى الله. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، أبو ميدو يقول: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وحدثت نفسي داخلي بأن تحرم علي مثل أمي وأختي، هل هذا ظهار وهل تحرم علي وماذا أفعل؟
1: ما دام لم تتلفظ به فإنه لا يلزمك شيء وليس بشيء، ما دام لم تتلفظ به. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. مجدي أحمد يسأل عن حكم ظلم العمال ويود توجيه نصيحة لأرباب العمل نحو عمالهم.
1: لا يجوز الظلم، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز الظلم، ظلم أحد. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أبو عفاش من اليمن يقول: أصلي صلاة الفجر في المسجد وأحيانا في البيت، وأنتظر حتى موعد الإشراق حسب ساعة المسجد وأزيد 10 دقائق بعد الوقت، هل عملي هذا موافق للحديث الوارد في ذلك وما فضله؟ هل هذا موافق للحديث عن النبي؟
1: إن شاء الله، إذا جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وصلى ركعتين كعمرة تامة تامة. نعم.
0: هل يشترط أن يكون في المسجد أم ينطبق على البيت أو أي مكان؟
1: في المسجد أفضل، وإذا انتقل إلى بيته فلا بأس. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. أبو ياسين عبد الله فضل من اليمن له عدد من الأسئلة، يقول في أولها: غسل الجنابة بعد أذان الفجر هل يبطل الصيام؟
1: لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، يتسحر وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. نعم.
0: أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني لأبي ياسين عبد الله فضل من اليمن يقول: هل الإقامة واجبة على المرأة في الصلاة؟
1: لا، المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، وإنما هي تبع للمؤذنين. نعم.
0: وفي سؤاله الثالث يقول: هل مس عورة الطفل ينقض الوضوء؟
1: نعم، مسه بدون حائل، مباشرة بدون حائل ينقض الوضوء.
0: أحسن الله إليكم. السؤال الأخير لأخينا أبي ياسين عبد الله فضل من اليمن يقول: ما هو وقت صلاة الضحى، وهل يأثم من يتهاون فيها أو يتركها؟
1: لا يأثم، ولكن صلاة الضحى سنة مؤكدة، فإذا صلاها له أجر عظيم، وإذا تركها فلا شيء عليه. نعم.
0: وما وقتها؟
1: وقتها حين تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فيصلي صلاة الضحى. نعم.
0: ومتى ينتهي؟
1: ينتهي بدخول وقت الظهر.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: الله يسلمك.
4: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألام، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاج غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: غذاؤك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وأستاذة جمانة. نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع، كما تعلمين الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذة جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي. كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمصران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لمفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكتر أو القولون نسمه أكتر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا، كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية على طول، إيش اللي بتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المصران الغليظ اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه. بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة. يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكلة نفسها، العصبية والحساسية هذه الزيادة، حاول انك تبنجها. يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكلة. اذا كان انت تتأثر من حاجة معينة ابعد. في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجة ما يعرض، يعني من خلال
2: نتيجة ما يعرض
1: من شد اعصاب يعني قلقات.
2: نعم. المشاكل الدولة الكبار في السن من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا، على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه أكفل هذا الشيء؟ ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا.
1: جميل.
2: نرجع للقولون. تفضلي
1: استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما، وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، ان الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه. هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المصران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مضبوط، بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي، لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعاني من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دامك صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا إنك أنت تتوجه لطلب. في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا إنهم يروحوا للمستشفى ياخدوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقت القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها. بالنسبة للأغذية، أول حاجة هنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو أنه عارف عنده قولون عصبي يفضل أنه يتجنبها، ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو أنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا، أنت عارف أنه عندك قولون عصبي وتتأثر فيه، بحيث أنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه، أو الأعصاب نفسها عندك، أو أنه الألم اللي في البطن عندك مستمر، ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين أو خلال الأسبوع 3-4 مرات. هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم أنك أنت تتجنب الأغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة، أي شيء فيه دهون زيادة، يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول ما له داعي أنك أنت تحط له سمن، وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها نبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي الاخت اللي في البيت، بدل ما انك تطبخي بالسمن، حاولي انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك، يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح، انا عادة اعتقد موضوع اللبان يسبب اصلا الجوع اصلا في يعني
2: ايوه، لانه هو يثير اللي هي يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي انزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه أنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبانة بس كفعل أنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل، أو أنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل أنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. الابتلاع الغازات، ان الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقة تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء، يعني هي من آداب الأكل، وما حطوها من آداب الأكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لانها اول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششو اللي هي ما يعني اكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الالبان ومنتجاتها، الالبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون فيه إفراز اللي هي مادة الكايزي أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الانزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية، بس ما هي حساسية السبيرة الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
2: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين لها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه أنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج،
1: كالأكلات الهندية مثلا، يعني
2: ممكن الأكلات الهندية، ممكن الأكلات حقتنا العادية، ممكن الواحد يحط عليها الشطة. هذه أشياء ترى ممكن أنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا درجنا في الامراض حقت القولون،
1: هنا تشعبنا
2: التقرحات، ايوه، فاحنا حنعملها حلقه لحالها مره ثانيه، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: كمرحله اساسيه
2: كمرحلة أساسية. والقولون العصبي أنتبه من الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تأخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. أن أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب. وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا، إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم من كلامك يا أستاذة أنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض القولون؟
2: ما يزيد عن 3 أكواب، ما يزيد. وكمان ممكن كوب واحد في اليوم، هو بيده أساسا معصب وحالته حالة، ما له داعي أنه يأخذ أشياء زيادة. خذ اللي صحي بس، أو أنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين اللي أنت تأخذه في الصباح. أيضاً دندات أكثر من كده وأوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية، الحمد لله والشكر لله أنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض للأمراض القولون كمعلومة عامة. الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت، يعني مثلا تأكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل أنك أنت تقرأ الروشتة حقت الأغذية، حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرأ متى بالضبط أنت تأخذه. في أدوية تستدعي أنك تكون تغليف للبطن، أنك أنت تأكلها مع الأكل، أنك تأكلها بعد الأكل، أنك أنت تأكلها مثلا صحيح، في بعضها تأكلها في وسط دهني، يعني لازم تأكل دهون معينة قبل لا تأخذها الأدوية. في بعض الأدوية تأخذها في وسط قلوي، في بعض الأدوية تأخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي أنت تأخذها بالنسبة للأدوية، لأنه في بعض الأحيان أنتوبيوتك، مثلا أنتوبيوتك يكون قوي على المعدة، فيفضل أنك أنت تأكل مثلا كربوهيدرات مثلا أو مادة غذائية ما تسبب لك إثارة للقولون بشكل عام. تمام.
1: طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن. نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي، بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
2: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي
1: قلنا أنه الأطعمة الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي، المقالي تشمل أي شيء، مقلي البطاطس،
2: الأطعمة الدسمة طبعا
1: جميل، المشروبات الغازية أيضا، الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة والشاي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول، والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا
2: بالنسبة للأغذية اللي يتناولها مرضى القولون؟ أغذية اللي يتناولها مرضى القولون الحمد لله، يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر يأكلها تهدى عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينة انها تربط على الفؤاد، تهدي الشخص، تهدي قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينة. التمر سبحان الله من الاغذية اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 او 7، بحيث إنها تهدي القولون. سبحان الله وجد إنه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حالة ويعطي حالة يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الأشياء اللي ذكرت في القرآن، التين والزيتون، يعني هذه من الأشياء اللي يفضل إنه الواحد يأخذها. وحكمان إذا أخذتها مجففة تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى إنه مرضى القولون ممكن يعانوا من إمساك أو إسهال أو أعراض يعني مفاجئة لأن الغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم، قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير إنها في عندنا الإعجاز العلمي إنه هي والإعجاز النبوي الطب النبوي إنها من الأغذية اللي جدا يفضل إنها أنت تأخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي، كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله. جميل. بس يفضل إنه واحد يأخذها في فترة النهار، ويفضل إنه يأخذها كمان في البيت وانت موجود، لأنه بعض الأحيان تسبب اللي هي
1: تفضل. حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذة جمانة بالنسبة لما يخص
2: عندنا العسل، العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع، زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا القولون. يفضل أن الواحد يأخذها في كبسولات مو يشربها، لأنه امتصاصها تكون أقل سرعة، لأننا بنوصلها للأمعاء، فعشان كده نأخذها على هيئة كبسولات عبال ما توصل لمنطقة الأمعاء اللي هي عملية امتصاص، تكون بدأت تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بيأخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها. وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس، بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
0: غذاؤك،
2: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
0: انجع الطرق للوصول لصحه بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي
2: يأخذها. انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج، البابونج يهدي سبحان الله، النعناع واحد يأخذه، كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة يقدر يأخذ الليمون مع النعناع يخلطها مع العسل، هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تكون تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
2: مو احنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول السابق ذكرها، اللي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد على
2: الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون، هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني، وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع، هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة يأخذ دائما الحبوب حقتها، زيت النعناع، تشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تليين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: سلام، حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله.
4: استاذ جمانه
1: تفضل تسمعك.
2: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظك. استاذ جمال، بالنسبه لنبته الليمون، يعني أنا دائما أشتكي من القولون عند مثلا ما أصحى صلاة الفجر. الأهل مدام تجيب لي قطعة ليمونة وموية مع دافية. أنا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق يوتيوب وجدت أن الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا أي نعم خفت كثير.
2: ممتاز.
4: يعني قبل تناول الإفطار بساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
3: جميل.
4: يعني ليمون فريش مع الموية طبعا.
2: ممتاز. يعني أنت الآن بتنصح مرضى القولون أنهم يتبعوا نفس الشيء
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بفم المعدة.
2: وإحنا قلنا الآن إحنا بنتكلم في هذه الحلقة أنا القولون العصبي ما تكلمنا عن التقرحات حقت القولون.
4: لا لا لا
2: رجاء
4: أثني وثني على كلامك أو أنت بنفس الوقت ثني على كلامي بشرط أن ما يكون هناك تقرحات. مو
2: صحيح.
4: تقرحات ويشرب موية بليمون.
3: جميل.
4: هذا هو شيء.
2: صحيح.
4: الشيء الثاني إذا مثلا لدي أو لدي أحد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة. ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني.
3: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
2: طيب أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
2: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتأخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديني يقدر يستنكرها. قشر الرمان
4: السنة جمانة هذه ممكن تنفع. هلا. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
2: هي للأمعاء هي الأمعاء الدقيقة. ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
4: طيب. لا إن شاء الله ما معي أنا.
3: أبو تركي
4: إيش رأيك بالسؤال الأخير معلش؟
3: تفضل عشان الوقت بس.
4: عشان الوقت ويستفيد الآخر.
3: تفضل.
4: إيش رأيك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب الشيخ الفلاني قال هذه وصفة وهذه تنهي لك خلال شهرين أو شهر ونص إن خلاص ما تشتكي من القولون. هذا واحد. الشيء الثاني إذا سافرنا خارج المملكة أو سافرنا مثلا من مدينة إلى أخرى يلتغي القولون ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الأكل شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي أنا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
3: طيب.
4: السلام عليكم.
3: شكرا لك يا أبو تركي.
2: أهلا
3: وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل أستاذ جمال بالنسبة لوصفات اليوتيوب يتحدث في السؤال الأول.
2: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء. حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر. أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها. غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب. نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارات الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذه الأشياء. لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم فلازم ننتبه من هذه الحالة.
3: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة. طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضعه. يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء.
2: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافر
3: بس لما يرجع يقول تجيله المشكلة مرة ثانية.
2: مفروض تسدده وقاربه. انت عندك بتعاني من مشكلة معينة. يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده قولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك. لا تخبص.
3: جميل.
2: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم. التراكم هذا اللي بيصير عندك بيصاحبك طول هذه الفترة ما هو يوم ولا يومين حيجي يستمر معاك فترة طويلة.
3: طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمال أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني مع جزيل الشكر لك والقائمين.
2: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه هني واضحة ما أقدر أجاوب
1: طيب.
2: فيها عن
1: نتمنى جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض تقول: السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام، ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط. ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
2: يروح الدكتور، يروح الطبيب، ما يجلس،
1: طيب.
2: ما يستنى، ما يثبت على

0: كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها ريفرنس، هي تجارب و لا ما أعتذر، إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
1: طيب أيضا قالت أنه حبوب أوريليستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
0: اوكي، يعني احنا ما ابغى اكون جلاد معك الان، ولكن زنكال من اعراضها من السايد افكت حقها بشرتك حتنعدم، لانه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لانه يقل فيها كميه الدهن. رجاء استخدامها مع علامة طبيب، بدك تنزلي في الوزن انزلي بالطريقه الطبيعيه اللي هي تقليل كميه المواد الغذائيه اللي الواحد ياخذها. ينتبه الواحد يحسب السعرات الحراريه، تقدر ترجعي لليوتيوب للحلقه الاولى تكلمنا فيها عن السعرات الحراريه وأسبنا وكيف عرفنا ان الواحد يحسب سعراته الحراريه اللي هو محتاجها. وكمان لازم تمارسي الرياضه، الرياضه يا جماعه ما هي ملزمه ولا هي محدده بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي حتى فقط انك انت تجتهد انك انت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت، فك اليوتيوب تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذة جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
2: يا هلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
2: في الله يحييك، المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمة يومية. أنا أبغى أعرف يعني هل إشكالية الفول هذا كم مفروض يكون في الأسبوع؟ النقطة الثانية طبعاً بالنسبة لبر اللحم المشوي.
1: اللحم المشوي أيوه.
2: وفيه
1: صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
2: أقول طال عمرك إحنا في الآن في منطقة باردة وننزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، فأصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرق الدكتورة.
1: طيب
2: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوع الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
0: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري إنه تأكل كميات جدا مهولة.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك، فسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزاد هؤلاء الأربعة: يا حي يا قيوم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وزاد الحاكم في رواية له: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وزاد في طريق عنده فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وفي رواية لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم والترمذي: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والاطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكون

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وإخراج ساري جبرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامج الكسب الحلال. نحييكم في مستهل هذه الحلقة وأنتم تستمعون لهذا البرنامج عبر، فأهلا بكل المستمعين والمستمعات.
1: الكسب الحلال.
0: الكسب الحلال.
2: مستمعي الكرام، برنامج الكسب الحلال، هذا البرنامج الذي يعنى بالاقتصاد الإسلامي وتعريف بالاقتصاد الإسلامي وموقعه في الإسلام ومصادره، وأيضا إبراز خصائصه وتوضيح الفرق ما بينه وبين الأنظمة الاقتصادية الأخرى، وارتباطه أيضا بالفقه ومقاصد الشريعة. كنا تحدثنا في الحلقة الأولى مستمعي الكرام مع الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، في التعريف بالاقتصاد الإسلامي. أوردنا العديد من النقاط التي تحدثنا فيها عن علم الاقتصاد، وأيضا عن ما هو الاقتصاد الإسلامي، وحقيقة نقاط كثيرة تحدثنا مع الدكتور عبد الرحيم في الحلقة الأولى التي هي حلقة تعريفية، وهذه الحلقة الثانية أيضا نستكمل فيها الحديث عن التعريف بالاقتصاد الإسلامي. بداية أرحب بالدكتور عبد الرحيم في هذه الحلقة الثانية، أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الرحيم.
3: أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمستمعات، وجعل الله إن شاء الله كلامنا مفيد لهم
2: إن شاء الله. طبعا الاقتصاد كما ذكرت أنت في الحلقة السابقة هو مرتبط بحياة الإنسان، ونحن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، وذكرنا نقاط كثيرة وعرفنا بالاقتصاد وكيف نشأ والغاية منه، وأيضا الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الأخرى وأهداف الاقتصاد الإسلامي وما إلى ذلك. اليوم نستكمل ما طرحناه في الحلقة الماضية ونكمل التعريف بالاقتصاد الإسلامي. فالمحور الأول في هذه الحلقة سيكون عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، يعني ما هي المصادر الأصلية للاقتصاد الإسلامي؟
3: نتكلم عن المصادر المعرفية.
2: نعم.
3: لأدبيات الاقتصاد الإسلامي. أول مرة نعرج عن التغيرات التي حصلت في الاقتصاد التقليدي في مصادر المعرفة لهذا الاقتصاد. طبعا بدأ الاقتصاد في ما يعرف بالمدرسة الكلاسيكية.
2: نعم.
3: اللي هو أنشأت على يد أدم سميث، وكان يقتصر فقط، كان من خصائص هذه المدرسة تجريد السلوك الاقتصادي عن أي مؤثرات اجتماعية أخلاقية دينية، وبالتالي عزل الاقتصاد ما يعرف بالاقتصاد الوضعي أو البوزيتيف إيكونوميك، عزل الاقتصاد عن كل الجوانب الأخرى. فعملوا النظريات الموجودة واللي الآن بتستخدم. المشكلة لو وجدت إنه هذه النظريات لا تمثل حقيقة السلوك الاقتصادي للمجتمع.
2: نعم.
3: إذا النظريات لا تستطيع أن تتنبأ بالمشاكل، بالتالي وجدت عندنا الأزمات المالية والاقتصادية التي لم تستطع النظرية التنبؤ بها.
2: نعم.
3: ولا اقتراح حلول لها. لماذا؟ لأنه النظرية اقتصرت فقط على الجوانب الاقتصادية وأهملت الجانب الأخرى. لهذا السبب نشأت حقول معرفية بتصلح اختلالات النظرية الاقتصادية. فوجد عندنا الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد القيمي، الاقتصاد العصبي، الاقتصاد التاريخي،
2: أنواع كثيرة،
3: والاقتصاد السياسي. هذه كلها تأخذ مشكلة والمشاكل وتبدأ تحلها بإدخال العناصر المهملة. لهذا السبب عشان يكون عندنا اقتصاد، أنا ذكرت أنه الاقتصاد لا يمكن، أو السلوك الاقتصادي لا يمكن عزله عن الجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، هذه كلها من المكونات. فبالتالي لما نتكلم عن مصادر الاقتصاد أو المصادر المعرفية للاقتصاد الإسلامي، وجدنا لكل من هدول من هذه المعارف لها دور في البناء الاقتصاد الإسلامي. أول مرة وجدنا العقيدة جزء أساسي للتأسيس لما يعرف بالمنظور الاقتصادي الإسلامي أو البارادايمز. لأنه من العقيدة نشتق الحلال والحرام، وبالتالي كيف يجب أن نظرتنا للكون كله. من الفقه نجي نحدد منطقة الحلال والحرام، يعني متى تكون المعاملة هذه حلال، ومتى تكون مكروهة، ومتى تكون محرمة، ومتى تكون واجبة. إذن الفقه بيحط لنا الضوابط للحلال والحرام، فاحتجنا الفقه في لتحديد المعاملات وخاصة المالية. احتجنا الحاجات النفسية، احنا قلنا هناك في الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد السلوكي بيراعي الجوانب النفسية في الإنسان اللي بتأثر في السلوك. نحن وجدنا في نصوص من القرآن والسنة إنه والله هناك في دوافع نفسية الإنسان، وأنه لحب الخير الشديد، الحالة النفسية أنه حب المال. إذن النواحي النفسية النصوص الشرعية بتراعيها، بالتالي نحن أيضا في تنظيرنا لهذا السبب وجدنا الاقتصاد السلوكي الإسلامي، وهو نشوف النصوص اللي عالجت الجوانب الإنسانية أو النفسية في الإنسان، وندمجها في الاقتصاد ونصمم أدوات لتوجيه الإنسان نحو السلوك الأمثل وعدم الانحراف. يعني وجدنا في وسائل كثيرة في الإسلام، منها الوعظ والإرشاد والتهديد والترغيب، هذه وسائل لتجنب الإنسان الحرف. إذا تتكلم عن مصادر المعرفة والمصادر المعرفة في الاقتصاد الإسلامي، هذه كلها. والاقتصاد الإسلامي لم يعزل الاقتصاد عن بقية مكونات سلوك الإنسان، فهذه هي يجب أن نستعين بها في البناء المعرفي للاقتصاد الإسلامي.
2: جميل. عندما نقول دكتور عبد الرحيم اقتصاد إسلامي، فيتبادر للذهن فورا القرآن والسنة، لأن الإسلام هو القرآن والسنة. فكيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة؟
3: من أهم المصادر، أنا قلت أنه الاقتصاد الإسلامي بيتكلم عن الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه، فبالتالي هذه الضوابط تأتي من القرآن والسنة. حينما يكون الربا محرم، الغش محرم، التدليس محرم، الإسراف محرم، التبذير محرم، الإنفاق الزكاة واجب، الإنفاق في سبيل الله، هذه كلها من النصوص الشرعية، هي اللي بتعطينا المحددات للسلوك الاقتصادي. إذا حينما نرغب في بناء النظرية الاقتصادية الإسلامية، نجد أنه أنا قلت أنه في عندنا العقيدة بتشكل المنظور الكوني للمسلم. من هذه النصوص نحدد المنظور الاقتصادي. يعني إيش المنظور اللي بدنا نسميها بارادايم؟ الضوابط المسلم بها الذي يؤمن بها الإنسان وتحدد سلوكه. إذن وجدنا الكتاب والسنة هي المصدر الأساسي للمنظور الاقتصادي والاجتماعي وكل المحددات سواء كان من ناحية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، كلها موجودة في هذه النصوص. والإنسان محكوم في سلوكه الراشد، يعني لما تكلم سلوك راشد معناه سلوك مضبوط بالضوابط الشرعية بالكتاب والسنة.
2: نعم، إذا ذكرنا ذلك وقلنا ذلك أن القرآن والسنة تضبط الاقتصاد الإسلامي، هل هذا يعني أننا نلغي دور الاجتهاد والقياس في تطوير المعاملات المالية دكتور؟
3: أبدا،
2: ولا فيه ولا هناك أي دور للاجتهاد.
3: نحن وجدنا في التشريعات الإسلامية بترتكز على الكتاب والسنة، لكن في مجال الاجتهاد وخاصة لما نتكلم عن الفقه، الفقه هو إنزال هذه الأحكام على الوضع الحالي.
2: نعم.
3: فهم
2: على
3: الظروف
2: الواقع
3: الحالية
2: المعاش.
3: أيوة. نعم. نحن فهم الظروف الحالية وإنزال الحكم الشرعي في هذه المعاملات المعاصرة.
2: نعم.
3: وبالتالي مجال كبير في ضبط المعاملات بيأتي من الفقه، وأيضا في عندنا مصدر آخر للتكيف مع الظروف الحالية وهي السياسة الشرعية.
2: نعم.
3: السياسة الشرعية حينما نجد ظاهرة لا توجد لها نص صريح في الكتاب والسنة. هنا يجي حكاية والله نشوف المصلحة والمفسدة وهل هي تحقق المقاصد الشرعية ولا لا، فبالتالي بهذه الطريقة
2: يكون دور الاجتهاد والقياس
3: الدور أنه الدولة بتسن ضوابط وقوانين تحقق المقاصد الشرعية، لكن لا يوجد لها نصوص صريحة في الكتاب والسنة. يعني مثلا تجاوز الإشارة الحمراء وفيها عقوبة وكذا، طيب أنت إيش النص الشرعي؟ لا، لأنه فيها هلاك وفيها ضرر. فهنا وجد وهنا ولي الأمر هذه النظم تكون واجبة للاتباع،
2: يجعل أنظمة وقوانين تكون راجعة وتكون منظمة بمعنى آخر للحياة. بما أنك ذكرت دكتور يعني الاجتهاد والقياس، وهذا دائما الاجتهاد والقياس مربوطة بالعلماء، فكيف ساهم العلماء يعني في بناء هذا العلم، ونقصد بالعلم الاقتصادي الإسلامي؟
3: الفقه معناته الفهم.
2: جميل.
3: فالفقيه يعني بعد معرفته العميقة بالنصوص الشرعية يجب أن يكون عنده إلمام واسع بطبيعة المتغيرات أو الظواهر الاقتصادية. يعني نجد في معاملات معاصرة، طيب الفقيه بفهم النصوص وعدم فهمه لطبيعة هذه المعاملة لا يستطيع أن يصدر حكم. بالتالي كان الفقيه المعاصر يجب أن يكون مطلع أكثر من المتخصص في طبيعة المعاملات المعاصرة حتى يمكنه إصدار حكم بالجواز أو التحريم. وجدنا كثير من الظواهر اللي لساعها حتى على مستوى الاقتصاد ما تجلت، يعني مثلا العملات الرقمية والعملات الافتراضية،
2: الأشياء
3: الحاجات الحديثة اللي الهندسة المالية بتنتج كل يوم منها المئات. هنا يجب على الفقهاء أن يتفقهوا في هذه المعاملات المعاصرة قبل أن يحكموا عليها بالجواز أو بالحرمان.
2: جميل، وهذا لا شك يعني دور كبير للعلماء في هذا الإطار يا دكتور.
3: أيوة، يعني هنا يأتي دور تأهيل العلماء. يعني لاحظ عندنا كليات الشريعة والكليات بتعطي الجرعة الفقهية على المذاهب الأربعة وبالنصوص الشرعية للأحكام الشرعية التاريخية، لكن المعاملات المعاصرة يجب على الفقيه أن يدخل كلية الاقتصاد ولو كلية التمويل عشان يكون يلم بدقائق هذه وخفاياها. لأنه المشكلة تأتي حينما في المجامع الفقهية يعطوا المتخصص أن يشرح هذه المعاملة، بس هو يعرف الفقهاء وطريقة تفكيرهم فهو يضعها بطريقة يضمن الحصول على الجواز، فيفتو بجوازها وبعدين يجي الناس ينتقدوهم كيف ممكن تجيزوا هذه المعاملة. مثلا عندك التورق من الحاجات اللي أجازتها المجامع الفقهية، لكن بعد كده تراجعت عنها، خاصة التورق المنظم. فبالتالي هنا يجب على الفقيه أن يكون عنده، لأنه الفتوى أمانة، فيجب أن تكون عنده إلمام كامل بالمعاملات المعاصر وخفاياها حتى يمكن إصدار حكم شرعي فيها.
2: جميل. وهذا أيضا يجعلني أسألكم دكتور عن أهمية الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث، وأنت ذكرت ربما يعني صورة من صور التعاملات المالية، فكيف يمكن أن نربط بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث؟ طبعا
3: أول مرة يجب، وهذا هو دور المتخصصين ودور الفقهاء، أنه يدركوا طبيعة المعاملات المعاصر، ما هي وأدواتها وأهدافها.
2: نعم.
3: يعني لو جينا في البيتكوين أو هذه العملات الافتراضية، يسموها عملات بس هي ما هي عملات. العملة هي وحدة نقدية، يا إما تكون ممثلة للسلعة كذهب وفضة أو مضمونة من قبل الدولة، لأنه في النهاية هي حقوق.
2: نعم، مثل العملات الورقية.
3: العملات الورقية الدولة بتضمنها، فبالتالي من أبيعك وأخذ ورق
2: له قيمة.
3: الدولة تضمن لي أنه أحصل على قيمة هذه الورق. لكن لما تكون لا توجد دولة تضمنها ولا دولة تنظمها ويدخل المقامرين فيها.
2: تقصد العملات الرقمية هذه؟
3: العملات نحن نفرق بين العملة الرقمية والعملة الافتراضية.
2: افتراضية، نعم.
3: العملة الرقمية هي عملة عادية، الريال أنت بتستلم الآن راتبك أرقام.
2: أرقام صحيح.
3: وهي عملة رقمية. لكن العملة الافتراضية هذه ولو أنه بالكمبيوتر تجيك الوحدات، لكنها لا وجود لها. ولا وجود لجهة تنظمها ولا وجود لجهة تضمنها. فبالتالي هذه أشبه بالمقامرات، لأنه في النهاية لما تقول أنت في صالة قمار وتأخذ شيبس، هذه ما تسوى قيمة الشيبس اللي تدفع فيها مثلا $100. هي رمزية في النهاية، كسبت ما كسبت رح تصرف البلاستيكات هذه. فإذا عملة لا نقدر نسميها عملة، هي وسيلة للمقامرات. هي
2: على أن العالم متجه الآن دكتور لهذه العملات الافتراضية كما
3: لسبب بسيط. السبب البسيط أنه أصبحت المقامرات جزء من المعاملات المالية، في جهة تتكسب وفي جهة بتنظم وفي جهة لأنه الآن لو جيت المتخصصين بيسموا الأسواق المالية سوق مقامرات مالية، لأنه في النهاية حينما أنت بتشتري سهم أو كذا، ما بتشتري السهم، تشتري احتمال ارتفاعه. فإذا ما يفرق عن أنك ترمي الدايس وتقول والله احتمال أنه أنا
2: حرب. نعم.
3: فبالتالي هنا أرجع تاني أنه المعاملات المعاصرة يجب أن تفهم أهدافها، فإذا كانت هي للمقامرات لهذا السبب، وجدنا المجامع الفقهية لم تجز، نسميه نحن المشتقات المالية. الديريفاتيفز. المشتقات المالية هي وحدات مالية لكن لا تمثل أصل المال. يعني مثلا نتكلم خيار شراء سهم، ما بتشتري سهم، تشتري إمكانية شرائه إذا السعر وصل للشيء اللي أنت تبغاه. فبالتالي هذه المجامع الفقهية لأنه هي وسيلة للمقامرات، فبالتالي نفهم هذه المعاملة إيش الهدف منها، فإذا كانت منافية للشرع لا نجيزها، لكن هي زيها زي أي سهم تاني بينباع في الأسواق المالية.
2: جميل. سنقف لفاصل قصير دكتور عبد الرحيم كما يشير مخرج البرنامج، ومن ثم إن شاء الله نعود نستكمل ما تبقى من محاور في هذا الموضوع.
1: الكسب الحلال، برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
2: مجددا نرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج الكسب الحلال، وحديثنا في هذه الحلقة مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم ابن عبد الحميد الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والذي يرحب به مجددا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم دكتور.
3: مرحبا بكم وبالمستمعين.
2: طبعا لازال حديثنا في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية، حلقة أيضا تعريفية مثل الحلقة الأولى لكثير من المصطلحات وكثير من الأفكار التي ترتبط بالاقتصاد الإسلامي وهذا البرنامج الكسب الحلال الذي يعنى بهذا الجانب. كنا تحدثنا دكتور عبد الرحيم معك في الجزء الأول من هذه الحلقة عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، المصادر الأصلية إذا جاز التعبير، وكذلك كيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة، وأيضا دور الاجتهاد والقياس، وكيف يسهم العلماء في بناء هذا العلم، وأهمية أيضا الجزء الأخير الذي تحدثنا عنه عن الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث. الآن نتحدث دكتور عن خصائص الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالعلوم الأخرى، فأسألكم يعني ما أبرز خصائص الاقتصاد الإسلامي دكتور عبد الرحيم؟
3: أيضا نقارن بين الاقتصاد التقليدي أو الرأسمالي أو العلماني بالاقتصاد الإسلامي. أنا أيضا ذكرت سابقا أنه الاقتصاد وأهداف الاقتصاد وأهداف النظام الاقتصادي تشتق من عقيدته أو من فلسفته. نحن عندنا العقيدة الإسلامية لكن لديهم فلسفة، فبالتالي الاقتصاد الرأسمالي بيرتكز على قاعدتين: الفردانية، الإنسان هو الأساس، والاقتصاد بيتمحور حول
2: الفرد.
3: الإنسان الفرد وإشباعه ورغباته، هذه أساسية جدا. والشيء الثاني بيعزل الجوانب الأخرى المؤثرة، يعني بتكلم عن المنهجية الوضعية والبوزيتيفيزم اللي هو ما لنا الشغل بالأخلاق. الاقتصاد بيحكم قوانين زي القوانين تحكم الجاذبية وكذا، فاستبعدوا هذه الحاجات كلها وبنوا النظرية الاقتصادية عليه. إذن أهملت النظم الاقتصادية غير الإسلامية الجوانب الإنسانية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب النفسية، كل هذه الحاجات أهملتها ونظرت لما يسمى بالإنسان الاقتصادي economic man. الإنسان الاقتصادي هو مخلوق خلق لإشباع غرائزه، بالتالي يسعى إلى تعظيم هذا الإشباع. عنده موارد محدودة، ضمن هذه الموارد يحاول. إذن هو يجب أن يكون أناني، يجب أن يكون جشع، يجب أن يكون مادي، لا يهتم بالمجتمع. طيب،
2: والنظمة هذه التي وضعت تخدم هذا الهدف،
3: هي وجدت لتحقيق هذا الهدف. لكن بالنسبة للنظام الإسلامي لا،
2: في خصائص، يعني
3: خصائص الأساسية إنه الإنسان وجد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن وجد الإنسان ضمن سميناها المنظور الكوني، وجد الله سبحانه وتعالى أوجده لهدف معين، بعد كده حيموت ويكون فيه حساب وعقاب. إذن الأسس العقدية تحكم السلوك الإنساني، بالتالي الله سبحانه وتعالى أنزل آدم على الأرض وكلفه، الله سبحانه وتعالى سخر له الموارد ولأولاده وجعله مستخلف، لماذا؟ حتى يعمر الأرض واستعمركم فيها، فاسعوا في مناكبها، السعي لكسب الرزق، هذا يعني تكليف تعبدي.
2: يعني في إطار الأخلاق، في إطار التوازن، في
3: بالضبط. أنا بأتكلم عن العقيدة إلا بتحكم سلوك، لأن أنا مستخلف، مستخلف معناته وكيل، بالتالي أنا ألتزم بشروط الوكالة. الله سبحانه وتعالى وراني الحلال والحرام وطريقة الكسب كذا. إذا النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف عن النظم الأخرى،
2: خصائصه تختلف كثيرا
3: جدا. أول شيء نتكلم عن العدل. العدل الأساس للنظام الاقتصادي الإسلامي، بينما العدل لا يعتبر هدف من أهداف النظم الاقتصادية الرأسمالية. النظام الاشتراكي يهدف إلى المساواة وليست العدل، مساواة في الفقر، لكن اللي يعمل اللي ما يعمل ما يفرق عندهم. إذن العدل عندنا أساس، بينما هناك المساواة وعدم العدل أساسي جدا. وأيضا وجدنا التكافل، المسلم مسلم كالجسد الواحد، وبالتالي إنه في المجتمع ربنا خلق الإمكانيات والقدرات مختلفة، ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. بالتالي حكاية تكامل في العلاقات، وبالتالي حكاية التضامن في المجتمع.
2: الله مدح يعني المؤمنين أن يكون في أموالهم يعني حق معلوم للسائل والمحروم،
3: هذا برضو من إلى جانب التكافل. في عندنا التكافل خاصة المجتمع فيه الضعيف وفيه القوي، أوجب على الغني أموال في يعني حق في ماله للفقراء، أوجب الزكاة، أوجب الصدقة للمختلفة.
2: هذا موضوع للمجتمع ككل،
3: هذا المجتمع. إذن حكاية تكامل الفرد والمجتمع هذا أساسي جدا. وأيضا في حكاية التكامل كل واحد يعني أنا حينما أعين المحتاج في

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم أيها الإخوة نكمل الأدوية الشافية المجربة لصلاح القلوب، وكنا قد تحدثنا عن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وتعلق القلب بالله وحده، وتصفية القلب من الشهوات والذنوب. وحديثنا هذا اليوم هو عن ذكر الله وتلاوة القرآن والأسباب المعينة بعده. الإنسان أيها الإخوة مكون من جسد وروح، وكي يعيش الإنسان وتستمر حياته لابد أن يعطي لجسده وروحه مقومات الحياة. الجسد يحتاج الطعام والشراب ليحيا، والروح تحيا بحياة القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فحياة القلب والروح بذكر الله بالقلوب واللسان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء القلوب ودواؤها اللازم، وقد سماه الله جل وعلا بالروح لأن به تحيا القلوب. فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد ذكر الله جل وعلا أثر ذكر الله والقرآن على قلوب المؤمنين، فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن وأثره على القلوب: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبين كيف أن ذكره والقرآن يوجل القلب ويزيدها إيمانا وينينها ويصلحها. ولذا كان لزاما على من أراد صلاح قلبه أن يكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه بقلب حاضر خاشع متبتل. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد بين سبحانه وتعالى حكمة إنزاله للقرآن، وهي أن تتدبر آياته، ففي التدبر صلاح القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. وجاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن تلاوة القرآن: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أخرجه ابن أبي شيبة. فقراءة آية واحدة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وأن يذوق العبد حلاوة القرآن. وعن ذلك قيل: إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرأه ويستوعب ما فيه، إنما القرآن كتاب يخاطب القلب، أول ما خاطب خاطب القلب، ويسكب نوره وعطره في القلب المفتوح الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب نديا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن، وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدرك منه القلب الصاد الصلد الجاف، واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف، وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس. وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة وهو غافل عجول فلا تحرك له في قلبه شيء، وفجأة يشرق النور في قلبه فتنفتح لهذا القلب آية فتنفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال، وتسرع في حياته المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج ومن طريق إلى طريق فيتحول بفضل آية من كافر إلى مسلم، أو يتحول إلى إنسان صالح مصلح داعية إلى الله جل وعلا. من الأدوية النافعة لصلاح القلوب الخبيئة الصالحة عبادة السر. وعبادة السر هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلم بك إلا الله جل وعلا. إذا استطاع الواحد أو الواحدة أن يحفظ بينه وبين الله جل وعلا سرا واحدا، قاده إلى أن يكون عنده أو بينه وبين الله أسرارا عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في القلوب وفي الموازين كبير. ولذا يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سماله ما تنفق يمينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فمن أهم ما يصلح القلب ويثبته طاعة السر، فهي بعيدة عن الرياء والنفاق، دليل إخلاص وصدق، لا يستطيعها كاذب ولا منافق. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الذنوب الخفيات أسباب الانتكاسات، وعبادة الخفاء أصل الثبات. يقول ابن الجوزي: لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبئ عنه وقدره في الناس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب ووجدته السريرة. وعلى هذا حرص الصحابة والسلف الصالح على أخفاء أعمالهم عن أعين الناس خوفا من أن يفسدها الرياء تقربا إلى الله. فقد جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وقد عزى الإمام الذهبي إلى إبراهيم الحربي قوله: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. وكان علي بن الحسين رحمه الله يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة ويقول: إن الصدقة في الليل تطفئ غضب الرب. وقد تكون الخبيئة الصالحة عبادة خفية كالصلاة في جوف الليل والناس نائم، أو صيام يوم شديد الحر بينما عامة الناس يفطرون. وقد تكون الخبيئة الصالحة قضاء حوائج المسلمين من الضعفاء والعاجزين والمساكين. وقد تكون الخبيئة عمل قلبي محض لا يمكن أن يطلع عليه لفاطر القلب وخالقه. وأيما تكون هذه الخبيئة فهي صلاح للقلب وتزكية له ورفعة في الإيمان. ينبغي للمؤمن أن يحرص أن يكون بينه وبين الله خبيئة. احرص أخي، احرصي أختي، أن يكون بينكم وبين الله عمل صالح لا يعلم به إلا الله. تخيل أنك تذهب في ليلة ظلماء لا يعلم بك إلا الله، فتأخذ شيئا من الصدقة أو شيئا من مما تملكه وتعطيه فقير لا يراك إلا الله، فتقع يوما في مأزق، وتقع يوما في مشكلة، أو تقع يوما في حال صعب، فتلجأ إلى الله جل وعلا وتستغيث بهذا الدعاء وتتوسل بهذا الدعاء إلى الله جل وعلا. الذين انطبقت عليهم الصخرة دعوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم. تخيل أن تكون أنت الرابع معهم، ما هو العمل الذي تدعو به؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يصبر نفسه على إيجاد عمل صالح خفي لا يعلم به إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين إلى أن نلقاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم، أقرب إليكم أينما كنتم،
2: محاسن الإسلام،
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
4: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها المستمعون في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في هذه الحلقة التي نقدمها لكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. رحبوا بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرام.
3: الله يحييكم ومرحبا بكم، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يسر أمركم وأن يعيننا على أن نظهر محاسن الإسلام، فهي ظاهرة ولكنها تحتاج إلى إبراز وإلى تعريف للناس حتى يفهموا أن دينهم هو الدين الذي جاء بالخير وبالبركة وبكل المحاسن، وعليهم أن يفتخروا به أمام العالم، فهو خير كله وهو عدل كله وهو مصلحة كله
2: بمشيئة الله تعالى. في هذه الحلقات مستمعين الكرام لبرنامج محاسن الإسلام التي نسعى من خلالها لتسليط الضوء على محاسن هذا الدين العظيم وإبرازها أيضا، هذه المحاسن التي تظهر في كل تعاليم هذا الدين السمح العظيم في العبادات والتعاملات والأخلاق وغيرها من جوانب الحياة. في كل حلقة إن شاء الله سنسلط الضوء على قيمة عالية أو خلق حسن أو تعاليم حث عليها هذا الدين العظيم أو حذر منها الإسلام. نسلط الضوء أيضا على الحقوق التي أولاها الإسلام أولوية قصوى وجعلها غاية عظمى، وأول هذه الحقوق الذي يكون هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والذي هو معنى الإسلام. نبدأ إن شاء الله هذا البرنامج وهذه الحلقات بالحديث أولا عن هذا الدين العظيم إجمالا، وكيف أنه هو خاتم الأديان السماوية وأعظمها، وأنه هو دعوة جميع الأنبياء، وأنه هو دين الله عز وجل للبشرية كلها. دكتور، نبدأ حلقتنا هذه بالحديث حول دين الله عز وجل، حول دين الإسلام وأنه دين الله للبشرية جمعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات من حلقات برنامج محاسن الإسلام. الدين الإسلامي هو دين الله للبشرية، ولذلك العبارة التي تقول بأن الإسلام أو بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الديانات تحتاج إلى ضبط، لأن الناس لا يقصدون معناها الدقيق، لأن الدين دين آدم هو الإسلام، ودين نوح هو الإسلام، ودين موسى وإبراهيم وعيسى وكل الأنبياء دينهم الإسلام، وإنما تختلف الشرائع، والشرائع جعلها الله تعالى مختلفة لحكمة أرادها. إذ أن الإنسان تطور مع مرور الزمن، لا أقول تطور جسديا ولكن تطور فكريا وتطور اجتماعيا ونفسيا وحياتيا، ولذلك كان كل أمة ينزل الله عليها من الأحكام ما يصلحها وما تحتاج إليه،
2: وما يصلح حالها،
3: وما يصلح حالها. وربما ارتكبوا بعض الآثام فأنزل الله عليهم من الأحكام ما هو بمثابة العقوبة. ولذلك الشرائع تختلف، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الدين هو الإسلام، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والرسالات السماوية هي تنزل بدين الإسلام، وإنما الخلاف إنما هو في التشريعات التي تنزل، وتختلف التشريعات من جيل إلى جيل. مثلا أنت قلت يعني حسب الحال وحسب ما يحتاجه الناس، لأن البشرية كانت البشرية آدم وحواء، فكانت حواء تلد في كل بطن توأما، والبطن الثاني تلد توأما، فكان من شريعة آدم أنه يزوج ابن البطن هذه على بنت البطن الأخرى، يعني لا يزوج من البطن الواحد مع أن الأم واحدة. وهذه شريعة، لأن البشرية ما كان يوجد غيرها، فكأن المحرمية كانت تكون مع البطن الواحد. ثم بعد ذلك لما كثرت البشرية وانتشرت يعني كثرت لم يعد هذا الحكم له مكان، وعاد الإنسان لا يتزوج من يخرج معه من بطن واحد سواء كان رجلا أم كان امرأة، يعني من كان معهم بطن واحد. طبعا المعروف موضوع الأقارب في شريعة يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين.
2: جميل.
3: ثم بعد ذلك لحاجة أرادها الله. نحن أنا الحقيقة ما بحثت الموضوع حتى أعرف ما الحاجة.
2: الشاهد دكتور أن تقصد أن الشرائع مختلفة بحسب حاجة كل قوم ينزل الله تبارك وتعالى عليهم الشريعة التي تناسب وضعهم الاجتماعي.
3: صحيح.
2: ولكن الدين هو دين الإسلام.
3: الدين هو الإسلام
2: ودين الأنبياء جميعا. قبل أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا وأن ونستفيض فيها وأن الإسلام هو الدين الذي جاءت به كل الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. نريد أن نتحدث عن هذه الآية وما المقصود بها والمخاطب بها في كتاب الله تبارك وتعالى.
3: المقصود بهذه الآية ما ذكرناه من أن الدين هو الإسلام، دين الأنبياء جميعا، دين آدم ودين محمد صلى الله عليه وسلم وما بينهما هو الإسلام. والخلاف إنما هو في الشرائع التي تنزل كما ذكرت لك، اختلفوا يعني الأحكام من آدم إلى نوح إلى يعقوب مثلا كما ذكرت لك لحكمة أرادها الله، ثم حرم الله زواج الجمع بين الأختين لما يحصل من مشاحنات فيما يتعلق بالزواج، وهذه قد تؤدي إلى قطيعة الأرحام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ثم بعد ذلك جاءت شريعة عيسى وكان فيها من الأحكام ما فيها، ولكن كان هناك شيء من التشديد لحكمة أرادها الله، إما لطبيعة القوم وما فيهم من عناد وما فيهم من أخذ ورد. بعض الشرائع كان فيها من التشديد بسبب بعض الذنوب، يعني مثلا كان في شريعة موسى إذا أذنب الإنسان أصبح وذنبه مكتوب على جبينه فضيحة، وكانت التوبة بقتل النفس، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ثم جاءت شريعة عيسى قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هل هنا عيسى جاء ليحل ما حرم الله؟
2: لا.
3: ولا بعض ما حرم عليكم بسبب ما ارتكبتم
2: من ذنوب
3: عاقبكم الله بتلك الأحكام وشدد عليكم في تلك الشرائع. ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون هي الشريعة الخاتمة، الشريعة التي جمعت المحاسن، وهي التي سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقات، ونسأل الله أن يعيننا على الإيضاح والبيان، لأن الذنب ذنبنا إن لم نوضح ما هو الموجود. نحن لا نريد أن نبتكر شيئا ولا أن نصنع دعاية لشيء لم يكن، بل نسأل الله أن يعيننا على إيضاح الموجود، لأن الشريعة الإسلامية عندما ننظر إليها
2: فيها محاسن كثيرة،
3: هي المحاسن
2: وصور
3: ليس فيها محاسن
2: وصور بهاء كثيرة،
3: هي ليس فيها محاسن بل هي
2: كلها.
3: بل هي المحاسن كلها، لأنها شريعة الله، شريعة من خلق وشريعة من رزق وشريعة من يعلم السر وأخفى، شريعة من يعلم احتياجات الإنسان وما بينه وما له وما عليه.
2: هذا ملفت مهم دكتور، عندما نقول أنه يوجد بها محاسن فهذا يعني يوجد بها على النقيض، يعني
3: لا لم تقصد هذا خرج مخرج الغالب.
2: لا لكن عندما نتحدث عن أن الشريعة الإسلامية كلها محاسن،
3: كلها
2: في أوامرها وفي نواهيها وفي تعاليمها وفيما حثت عليه وحذرت منه أيضا.
3: والله كثير من الناس يعني بعضهم يتذمر مما خاصة مما حرم وأحيانا مما أوجب، ولكن عندما ننظر في الشريعة ونتأمل، والعصر الحديث الحقيقة بقدر ما فيه من أشياء قد تكون يعني فتحت على الناس أمورا ومدت أعينهم إلى أشياء كثيرة، إلا أنها أمدتنا ببصائر وبينات تدل على عظمة هذا الدين، وأنه ما أمرنا بشيء إلا وفيه فائدة لنا، وما نهانا عن شيء إلا وفيه رحمة لنا، حتى في أدق الأمور في أبسط الأشياء، بل في الأشياء التي نخجل منها وهي قائمة على الستر، الله تبارك وتعالى سترنا فيها، نجد أن شريعة الإسلام توافق الخير والمصلحة للناس. ولذلك الآن الأبحاث العلمية المحكمة التي لا شك فيها ولا نشك في ذمم أصحابها، قد يخطئون في بعض التقرير لكن تثبت أن ما يعني ذكره الإسلام وما شرعه الإسلام هو الحق الذي لا مرية فيه وهو المصلحة. حتى عندما مثلا العلماء يقولون وجوب صلاة الظهر عند دلوك الشمس أمر لا ندري حكمته، وفعلا ما ندري، لكن العلماء الآن مع يعني تقدم العلم ومعرفة الساعة البيولوجية وجدوا أن حركة الشمس وزوالها عن كبد السماء له تأثير على جسم الإنسان، فيفرز مواد، هذه المواد هناك حاجة للتقليل من آثارها. الوضوء والصلاة في مثل هذا الوقت يؤدي إلى التقليل من آثار تلك المواد الضارة. الإنسان إذا نام مثلا، نحن أن استغرب لماذا قيام الليل ولماذا صلاة الفجر ولماذا الأذكار بعد صلاة الفجر إلى أن يأتي الإشراق، اكتشفوا أن الإنسان إذا نام يعني الدم يبدأ في تضعف حركته. ومعروف حتى عند الناس اللي يوصلوا المياه أن الأنابيب كلما كانت أضيق كلما كان اندفاع الماء يعني أسرع. فعندما تقل حركة الدم تبدأ الشرايين تتضيق، أقصى تضيقها يقولون في حوالي الساعة 8 صباحا أو 7. فالإنسان أحيانا ممكن يؤدي إلى جلطات بهذا التضيق. فإذا صحى في هذا الوقت اللي هو الثلث الأخير من الليل أو صحى للفجر وقام وصلى، لأن الوضوء له أثر في تنشيط أعضاء الجسد، والصلاة فيها أثر في بث السكينة والروح، ثم يستمر بعد ذلك إلى أن تشرق الشمس وإلى أن يخرج من منطقة الخطر، بعد ذلك إذا نام لا ضرر عليه. ولذلك أصبحت بعض المستشفيات في الغرب يعالجون المرضى بأن يصحهم في مثل هذا الوقت. ما كنا نعرف هذه الأمور. هذه يعني أنت الآن عندما تقوم وتصلي ركعتين ولو ركعتين في الليل، ثم تصلي الفجر، ثم تجلس للذكر، أنت تحمي نفسك من أمراض كثيرة ومن أضرار خطيرة جدا قد تؤدي بك إلى الوفاة، جلطات خطيرة. ولذلك يقال بأن طلبة الطب في السنة الأخيرة ينبهونهم أن أكثر الحالات في حالات معينة خاصة ما تتعلق ببعض المشاكل في القلب أو بالدماغ أو تأتي في الثلث الأخير من الليل. من يصحو في مثل هذا الوقت يقيه الله تلك الأمراض، لأن الجسم يعود إلى حركته، الدم يعود إلى حركته، الشرايين تعود إلى اتساعها. هذه أليست من المحاسن يا شيخ؟ نحن نقول ما القيمة، أقوم في الليل، أقوم في الفجر، طيب ما أقوم الساعة 6 أو 7 على الدوام مباشرة واخلص.
2: دكتور، أنا أعتقد أنه إن شاء الله في هذه الحلقات سنبحر كثيرا في قضية المحاسن الاجتماعية. نعم. التي تربط علاقة الإنسان مع المجتمع ومحيطه. حتى هذه المحاسن التي يعني هذه التبريرات إن صح التعبير أو نعم. الاكتشافات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع، حتى يعني أن الله عز وجل الذي أمر هو الخالق المدبر الرازق العليم سبحانه وتعالى. في قضية يعني الشرائع دكتور، قبل أن نتحدث بعد الفاصل إن شاء الله عن دين الأنبياء وأنه الإسلام، الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما، سنتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل. لكن في قضية الإسلام وأنه خاتم الرسالات وأن الله عز وجل يعلم بحال الأمم وأن لكل أمة شريعة يعني خاصة بها، إلا هذا الدين فهو من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هو دين لكل الناس، لكل البشر الذين يعيشون في هذه الأرض.
3: تتمة على كلامك، هو دين لكل البشر لأنه يصلح لجميع البشر ويراعي احتياجات جميع البشر، ويراعي الرجل الذي في الصحراء ويراعي الرجل الذي يركب الفضاء.
2: أي صحيح،
3: يعني يراعي للطرفين ويلبي مصالحهم،
2: يصلح لأحوال كل الناس،
3: لأحوال كل الناس. ونصوصه من القرآن والسنة وبقية الأدلة الشرعية تلبي طلبات كل شخص. صحيح. بل العلماء قرروا بأن الأحكام تختلف حسب المكان والزمان والأحوال والعوائد وبحسب اختلاف الأشخاص، وهذا يدل على سعة هذا الدين وعلى أنه رحمة وعلى أنه سعى وعلى أنه يعني هداية الله للعالمين.
2: لو نظرنا الآن دكتور، لو نظرنا إلى حالنا تجد أنه فعلا يعني يصلح للرجل الذي يعيش في الصحراء، ويصلح للرجل الذي يعيش في البحر، ويصلح للرجل الذي يعيش في السماء في الطائرات مثلا، ويصلح للرجل الذي كثير الترحال والمريض والعاجز والصحيح والذكر والأنثى، وكل يعني كل أصناف البشر تجد أن هذا الدين يستوعب كل هؤلاء البشر. وهذا دليل دكتور على أن الله عز وجل خالق البشر والذي يعلم بحالهم وأحوالهم وما ينبغي عليهم أن يكونون، وأوجد هذه الشريعة السمحة لكي يتعايش الناس والبشر معه.
3: بالعكس، أنت تعرف الآن الأحكام الشريعة، لأن هناك بعض الصيحات ممن لا خلق لهم أو ممن لا دين لهم، هو أحد أمرين يعني، وأحيانا الاثنين مع بعض. في التفريق مثلا بين الرجل والمرأة، يعني نجد أن الله تعالى أعطى أحكاما لكل شخص بما يناسبه. والله عندما نفتقد يعني نحن لا نحس بالله، لو كلفنا الله بما كلف به النساء مما اختصهن به لشعرنا بالضيق.
2: صحيح.
3: ولو كلفهن بما اختصنا به لشعرنا بالضيق. ولذلك تجد سماحة الإسلام في أنه أعطى لكل ذي حق حقه. والإسلام عندما جاء بالعدالة، وهي أبرز محاسن الإسلام، العدالة في الإسلام على فكرة لا تعني المساواة بل تعني إعطاء كل ذي حق حقه. يعني أنت الآن عندك شاب 15 سنة وعندك طفل سنتين، العدالة أن تكسو هذا وأن تكسو هذا، أن تعالج هذا وأن تعالج هذا، لا أن تلبس طفل السنتين ثوبا كثوب صاحب 15 سنة، ولا أن تلبس يعني صاحب 15 سنة ثوب السنتين، بل أن تعطي كل ذي حق
2: حقه،
3: أن تعطي كل ذي حق حقه. نعم.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل قصير، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي، حياك الله يا دكتور.
3: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نكمل حديثنا حول هذا الدين العظيم، دين الإسلام، وأنه دين الله عز وجل لكل الأنبياء. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، وأن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا باختلاف شرائعهم.
3: أولا أريد أن أقدم بين يدي الأمر يعني أمر مهم جدا، أن الله تبارك وتعالى له صفات الجلال والجمال، ولا يستطيع البشر أن يخاطبوه مباشرة، ولذلك جعل الله الأنبياء ليوصلوا إلينا هذه الرسالة. والأنبياء أيضا لا يستطيعون أن يخاطبوا الله مباشرة، فجعل جبريل بينهم وبينه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء. هذا الإنسان الذي على هذا الكون لابد له من دين، لأنه إذا لم يكن له دين سيفسد الكون الذي أراد الله من خلق الإنسان عليه أن يعمره. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها وجعله خليفة في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الدين هو الذي يصلح الإنسان، وهذا الإنسان هو الذي يعمر البنيان، وهو الذي يعمر الكون. من أجل أن يعمر الإنسان الكون، الله تبارك وتعالى ركب فيه مجموعة من الغرائز التي تعينه على عمارة ذلك الكون. تصور أن الإنسان لا حب له في البقاء، لا حب له في المال، لا حب له في النساء، لا حب له في الولد، لا حب له في جمع المال، لا حب له في التملك، يعني ماذا سيصنع؟ سيكون منزويا في يعني في ما يكفي جسده ويكفي وينطلق إلى تلك الدار الآخرة ويكفي، لكن ركب فيه هذه الغرائز القوية الشديدة ثم ضبط تلك الغرائز بالتكليف وهو الدين. والتكليف يعني أمرين: الأمر الأول اللي هو الدين الإسلامي كدين يتدين به الله عز وجل، الأمر الثاني الشرائع التي تضبط مسار حياته، تضبط مسار حياته. الدين الإسلامي طبعا كان دين الأنبياء كما قلنا في بداية الكلام، دين الأنبياء جميعا، وهو دين آدم، وهو دين نوح، يقول الله تبارك وتعالى عنه: وأمرت أن أكون من المسلمين. وهو دين إبراهيم. الله تبارك وتعالى يقول إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
2: ربنا
3: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طبعا ومن ذريتنا يشمل كل الذرية إلى أن تقوم الساعة. الأمر الآخر، الله تبارك وتعالى يقول هو سماكم المسلمين من قبل،
2: قبل هذه الآية الله عز وجل أيضا يقول ما كان إبراهيم يهوديا،
3: هذا في الرد على النصارى حين نسبوه إلى النصرانية واليهودية، فقال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إبراهيم يقول إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين ليس بمعنى أن من كان قبله لم يكونوا مسلمين، وإنما لعله في عصره وفي وقته الذي انتشر فيه الشرك وانتشر فيه عبادة الأوثان. موسى يقول لقومه، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم
2: مسلمين.
3: طيب يعني هل ما قال لهم إن كنتم يهود؟ لأن يعني كلمة يهود معناها من هذا بمعنى تاب ورجع إلى الله.
2: أيه.
3: قال إن هدنا إليك بمعنى رجعنا إليك وتبنا. لكن اليهود شبهوا هذه الصورة وأصبحت لها رمزية معينة. عموما عيسى قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري
2: إلى الله.
3: قال الحواريون
2: نحن
3: أنصار الله آمنا بالله واشهد
2: بأننا مسلمون.
3: أما النبي صلى الله عليه وسلم فيعني وهي رسالته رسالة الإسلام. قبل ذلك سليمان عندما قال ألا تعلوا علي وأتوني
2: مسلمين.
3: سليمان نفسه ماذا يقول؟ يقول فتبسم ضاحكا من قولها في سورة النمل عندما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم
2: لا يشعرون.
3: قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إلى آخر الآية. المهم فيها أنه من المسلمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرسالته قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية، وهي تدل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الإسلام. إسلام الصحابة رضوان الله عليهم وإسلام الأمة المحمدية هو مقياس إسلام الأمم السابقة.
2: كيف هذا؟
3: أي من بقي من الأمم السابقة من أصحاب الأديان هم اليهود والنصارى، ولذلك هم يقولون نحن أصحاب الحق. اليهود يقولون نحن أصحاب الحق، والنصارى يقولون أصحاب الحق، والمسلمون يقولون نحن أصحاب الحق. الله تعالى يقول قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك يحكى أن أحد الأمراء في إحدى الدول ولعلها مصر كان بين يديه قسيس وراهب ومسلم عالم مسلم، فسألهم قال كلكم تدعون أنكم على الدين وأنكم ستدخلون الجنة، فمن الذي سيدخل الجنة؟ فقال العالم المسلم إن زعم اليهود أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يؤمنون بموسى فنحن نؤمن بموسى، وإن زعم النصارى أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يؤمنون بعيسى فنحن نؤمن بعيسى، وإن زعمنا أننا ندخل الجنة لأننا نؤمن بمحمد فنحن نؤمن بمحمد ولا يؤمنون إن داخلها لأننا نؤمن بعيسى وداخلها لأننا نؤمن بموسى وداخلها لأننا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقياس، وإيمان يعني إيمان الصحابة وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم هو المقياس. فيعني هذه الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، وكان يرسل رسله إلى الأمراء وإلى الملوك والأكاسرة والقياصرة ويقول أسلم تسلم. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الإسلام وهو الدين. تبقى الشريعة تختلف بحسب ما يحتاجه الناس، ولذلك تنظر في شريعة الإسلام ما كان من التشريعات في مكة المكرمة ربما اختلف بعضها في المدينة المنورة، في يعني ما كان في أول الإسلام ربما اختلف عما كان في آخر الرسالة المحمدية، وما كان في أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ربما نسخ بعضه في آخر الأمر. ولذلك تجد في كلام أهل العلم يقول كان آخر الأمرين مثلا ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين، وبعض العلماء يذكرون أن هذا الحديث منسوخ بالحديث الآخر أو أن هذه الآية منسوخة بالآية الأخرى، وهكذا يدل على أن الشرع هي لتلبية حاجات الناس ولتحقيق مصالحهم، لجلب المصلحة أو تكميلها ولدفع المفسدة أو تقليلها، وهذه حكمة الله في النسخ، حكمة الله في النسخ، بل حكمة الله في التدرج في بعض الأمور في التشريع. وهناك فرق بين النسخ والتدرج. التدرج أن ينقلنا الله من تشريع إلى تشريع بحيث يكون هو التشريع الأخير هو المرحلة التي نصل إليها والتي تتهيأ فيها نفوسنا للاستجابة لأمر الله تعالى، كما قال السيدة عائشة لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر قالوا لا ندعها أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندعه أبدا، ولكن الله تبارك وتعالى تدرج بهم وتلطف بهم، والتدرج هنا لتهيئتهم للاستجابة، لأن الله أحل الزنا أولا ولا أحل الخمر أولا، أما الزنا فما لم يحصل فيه لم يرد فيه تدرج، بل لأنه من مستقبحات الأمور ولا يقبلها الإنسان قبل أن يكون مسلما، فكيف بعد أن يكون مسلما. لكن ما جرى في الخمر الذي يتوهم فيه مصلحة متوهمة عند كثير من الناس، توهمون أنهم إن دخلوا في الخمر أصابهم من النشوة والراحة والشيء الكثير،
2: لذلك جاء التدرج،
3: لذلك جاء التدرج لينقلهم. بالإضافة إن مثل هذه المواد فيها تأثير على الجسد، وهذا الجسد لا يستطيع أن يتخلص من تلك المواد إلا بعد تدرب وفترة وانقطاع ومحاولة، كما يصنع الأطباء مع بعض من يتعاطون يحاول أن يعطيها علاجات، وأحيانا أشياء بديلة مواد تشبه، وأحيانا نفس الحركات، يعني أصحاب السجائر أحيانا يعطوهم، هذا ليس تعاطي لكن أقصد يريد أن يخلصه من هذه الصفة المذمومة القبيحة التي ما ينبغي له أن يقع فيها، ببعض الأشياء التي يمسكها في يده، ببعض الروائح، التدخين الإلكتروني، أو يعني بحيث أحيانا يعطون بعض الحبوب التي تخفف المادة.
2: الشاهد أنهم يتدرجون كما
3: التدرج إذا كان البشر يتدرجون فالله وهو الخالق الرازق الحكيم العليم يتدرج بالبشر بما يصلحهم، وليس ذلك كما يدعي بعض من أنكر النسخ بأنه بداء وجهل، بل هو حكمة ومراعاة للمصلحة التي تنفع البشرية. المهم الشاهد هنا عندنا أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو مقصود الرسالة المحمدية، بل هو دين الإنس والجن. الجن يقولون أن منا المسلمون
2: ومنا القاصد،
3: وهؤلاء يخبرون عن مرحلة ما قبل ما قبل الرسالة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. قاسطون هنا بمعنى من الجور وليس من العدل، لأن قسط غير أقسط، قسط بمعنى جار
2: ظلمة،
3: وأقسط بمعنى عدل، ولذلك أقسط اسم الفاعل منها مقسط، والقسط اسم الفاعل منها قاسط، فهو معنى من المسلمون العادلون ومن الجائرون، تحدثون عن أنفسهم أنهم كانوا قبل ذلك مسلمون، ثم لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجعوا ولوا إلى قومهم مدبرين، ثم أعلنوا إسلامهم، أعلنوا إسلامهم. فالإسلام هو دين البشرية وهو دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، ثم يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالله وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الله تعالى يقول قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإذا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الإسلام.
2: أيضا الله عز وجل يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
3: إذن هذا إخبار عن أن الدين هو الإسلام، ويقول الله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم
2: مسلمون.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهنا لما يقول بالكفر الأل هنا للعموم، كفر عموما، ومعنى ذلك أن الإسلام هو نقيض الكفر. قال فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وختم به الرسالات. ثم كانت الشريعة يعني على ما هو معروف في كتب الفقه، وكيف تدرج التشريع،
2: وكيف أن هي صالحة لكل وقت وكل زمان ولكل مكان ولكل ناس ولكل قوم أيضا.
3: أكيد. وبعد أن استقرت الرسالة في صورتها النهائية بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في حجة الوداع حين أنزل الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، هنا بمعنى الإكمال الشرائع، بمعنى إكمال إيه؟ الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
2: نعمتي.
3: ولذلك بعض القراء هنا من اللطائف الجميلة يقف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ثم يبدأ: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه حدثنا بها بعض المشايخنا وكنا نقرأ عليهم في القاهرة، قال: لأن الله لم يرضى الإسلام في ذلك اليوم، بل رضى الإسلام كان قبل ذلك،
2: منذ أن خلق الله.
3: ولذلك فالذي حصل في ذلك اليوم إنما هو إكمال الدين وإتمام النعمة.
2: جميل. دكتور، وصلنا لختام هذه الحلقة.

0: والعمل.
1: اللهم أمين. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ألقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
2: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة.
3: من معين السيرة.
2: رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مسكين ومسكينة هذان اللذان يربيان الكلب ويخرجان به في جولة للشوارع والأسواق. واحد، لأنه ينقص من أجرهما كل يوم قيراط. اثنان، عليهما إثم التشبه بالكفار، لأن هذه العادة قدمت منهم وباتت من أخلاقهم. ثلاثة، عليهما وزر المجاهرة بالمعصية أمام المسلمين في الأماكن العامة. أربعة، عليهما إثم إخافة أو إيذاء الجيران بالنباح، وإثم كل من تهجم عليهم أو آذاهم أو أخافهم هذا الكلب. خمسة، عليهما إثم المال الذي ينفقانه على هذا الكلب في شراء إكسسواراته وغيرها. ستة، عليهما تبعة مخالطة النجاسات المغلظة كلعاب الكلب وغيره، وكذلك وزر نجاسات الكلب أمام بيوت الجيران وفي طريقهم إذا وطئوه أو تأذوا به أو برائحته. سبعة، يحرمان من دخول الملائكة إلى بيتهما، وإذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين. ثمانية، عليهما إثم نقل الأمراض إلى أطفالهما وغيرهم، لأن الكلب قد يلحسهم بلعابه المليء بالجراثيم والفيروسات الضارة والنجاسات. تسعة، كل وقت أهدر بسبب اتخاذ هذا الكلب سوف يحاسبان عليه يوم القيامة.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضر موت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضر موت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضر موت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شو

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد، وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة، والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما، والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوصة، لا تكون عامة، ويجعل عليها والي يحفظها. هذه الأحماء أو هذا الحما كان معروفا عند العرب في جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام، لكنه مع فارق كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حما، تكون لدواب خاصة، و سائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين، في مراعي الناس. كان حمى الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان إذا أتت دابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحمى فإنه له الحق أن يصادرها، يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حمى كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست جميل. لمصلحة خاصة جميل. وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه، ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للخلفاء من بعده حتى عصر هذه الدولة المباركة. فإن عندنا أحماء وعندنا حمى تحميها الدولة أيدها الله، لكنها تحميها لصالح الوطن بأكمله لا لصالح شخص محدد، وهذا أيضا من اتباع السنة فيها. أول الأحماء في الإسلام وأشهرها وأشرفها حمى النقيع، حمى النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حما لخيل الجهاد، جعلها حما للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته، وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس لا يملك جمل بعير أو شيء يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحما آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر. وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم فيغلظ أصله فيكون كالأجمة، يكون كالغابة. هذا الشجر الذي ينبت فيه يصلح لرعي الأفراس، فيه العظاه والسدر والسيال والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج، يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة، وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة، ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
3: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعهدها بالذكر في الجميع حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
4: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن، أثرتها الآن، جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة، إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخير. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
3: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو سنا البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع. نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
4: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص. نعم. لها ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاص، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني. فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال: إنك سترزق الولد. وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل الحمى، يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة، ويكون له أعوان، ويعطونه من يا أخي الأستاذ أحمد الكريم، يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها وجعل لها هذه المسافة الكبيرة؟ وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتيج إليها. الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة، أعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي الأمر، حتى أنه فرض للفرس للحصان للجواد فرض له ما يفرض للمقاتل. فإذا كانت الأسهم وإذا كانت الغنيمة قسمت بعد المعركة فإنه يجعل للفارس سهم ويجعل لفرس سهم إسوة بالرجل حتى يعينه، لأنه هذا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى، فكان يجعل له كذلك. وهي يعني من سرعتها تصلح للكر والفر، وهي درجات وعند العرب لها مكانة عظيمة جدا لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا. أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة ثم يعني بلغه وفاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن فترة من الفترات ينتهي الحمى مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة وزاد وفاض عن الحاجة سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويثلف. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله
5: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف، يعني كما ذكرت.
4: نعم يستفاد منها كثيرا. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم وأنهم يعتبرونها، حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل، كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا بل هي أسمى وأرقى. قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هي علامة لشن الغارة، فإن الناس إذا سافروا في غزواتهم سواء في الجاهلية أو في الإسلام إذا سافروا لغزواتهم مسافات طويلة فإنهم لا يمتطون الخيل بل يمتطون الإبل لأنها أقدر على قطع المسافات البعيدة، ويجنبون الخيل يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل هذا يكون على بعير ما يدع الخيل هكذا،

0: الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع، على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما، يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه: رد من جاء إلى الصحراء، من الصحراء إلى الصحراء، ومن جاء من الحرة إلى الحرة، وإياك والظلم. قال: وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: إذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، إذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال: وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق فإن عندهم ما يغنيهم، لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر، يقول: يأتيني يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فيقول: أفتاركهم لا أبالك؟ يقول لعامله، عامله اسمه هنيًا، هنيًا اسمه، يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: لولا مصلحة المسلمين لما حميت حما، فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة، فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب، ما رآه اقترب، رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال: إلينا يا أمير المؤمنين، نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال: بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.
0: ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعدنا المعصرات والأيام.
1: الله.
0: هذا أحد الأحماء.
1: لا.
0: الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة، والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربذة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربذة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وكما قال عليه الصلاة والسلام فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاة تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها، فساحة، لأن مرعى الإبل وحمى الإبل يكون أكبر من حمى الخيل اتساعا، لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه

0: وسلم لإبل الصدقة هي على طريق الحاج العراقي، كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها، حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا. وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم ينقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش، سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء، فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه، قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية، أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم، والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني، لكنهم يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم، لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم، فإذا صافهم العدو صار أمامهم يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها وهي تعرف مكان الماء، أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه، فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذا من حكمتهم.
1: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في أحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
1: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل سليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا سمي أبو الأنبياء؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
1: 12
0: كلهم أنبياء
1: ما شاء الله،
0: ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وموسى وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جميل. أسلوب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
0: نعم إبراهيم عليه الصلاة
1: والسلام التي كان يتبعها.
0: أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
1: سبحان الله.
0: يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
1: هو أبوه أم عمه دكتور؟
0: أتتخذ أصناما آلهة؟ طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. والصحيح الصحيح الذي لا يعدل عنه أن إبراهيم اسم والده آزر آزر، لأنه ثبت في الآية القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري أنه يعني يلتقي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة، يعني يلقى إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، يعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
1: الله أكبر.
0: فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا أو بحث جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرق
1: محقق المسند.
0: بالضبط، أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم. وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون، الله أعلم.
1: ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
0: الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام. ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة في سيرة سورة الأنعام أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، في هذا السياق ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى جسمه لما رأى كوكبا، نعم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد
1: قال لئن لم يهدني ربي
0: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا، وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله، يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
1: جميل.
0: الصحيح من أقوال السلف في التفسير أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم، هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة. كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه وأنه تنزل معهم، لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
1: وقومهم كانوا يعبدون إذن
0: كانوا يعبدون الأصنام. كانوا يعبدون نعم، لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا، يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم إن كان آباءكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
1: الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
0: نعم، هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد، ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد، وأكثر من ذلك في دعوة قومهم. لذلك يعتبر نبي الموحدين، نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه، خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد. فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة، لهم يوم كانوا يخرجون فيه، ادعى بأنه مريض، قال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم وأنا مريض، وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام وكسرها جميعا، إلا واحد كبير منها تركه وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام، وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
1: كبيرهم.
0: أيوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا، لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
1: قبل 40.
0: نعم، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن. يعني فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
1: ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم،
0: ممكن
1: يعني كان 40 يعتبر فتى،
0: ممكن هذا وارد فعلا. يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن اللي عمره 400، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب، فقال لها ما الذي أصابك؟ قالت توفي ابني وهو شاب صغير. فقالت كم عمره؟ قال 400 سنة.
1: شاب صغير.
0: شاب صغير. فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70. يعني يقصدنا نحن اليوم. فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله.
1: الله أكبر. يعني هذا كله سجدة واحدة.
0: نعم، 70 سنة يعني عندها ولا شيء.
1: جميل.
0: نعم، فالشاهد أن يعني إبراهيم
1: اسمح لنا فاصل الدكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كسر الأصنام. نعم. ووضع الفأس في رقبة أو في يد هذا الصنم الكبير،
0: كبير الأصنام. نعم.
1: نعم، وجاءوا سيدنا إبراهيم وحققوا معه.
0: بالضبط، يعني هم لما رأوا هذه الأصنام محطمة تساءلوا من الذي يقدم على مثل هذا العمل، هذه جريمة كبيرة كبرى. فقال أحدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس، يعني جاءوا به ويعني أشهدوا.
1: نعم.
0: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو مباشرة من ذكائه ليقيم عليهم الحجة قال فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء، ما هؤلاء لا ينطقون. فقام عليهم الحجة قال أفتعبدون ما لا يعني ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
1: جميل،
0: يعني أقام عليهم الحجة مباشرة، قال الذي فعله كبيرهم. فهم قالوا أنت تعرف أنهم لا ينطقون، قال طيب كيف تعبدونهم؟ طيب
1: جميل،
0: ما دام أنهم لا يستطيعون يدافع عن أنفسهم ولا ينطقون كيف تعبدونهم؟ فأسقط في أيديهم. فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى العنف والتصفية الجسدية.
1: الله أكبر.
0: نعم، لما وجدوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده يعني ما عندهم حجة وفشلوا في ميدان الحجة. ولذلك نحن نقول دائما الإسلام والدين الحق والتوحيد عقيدة قوية جدا بالحجج، ولم تهزم في التاريخ في ميدان الحجج أبدا. صحيح أننا نحن كمسلمين انهزمنا في بعض المعارك العسكرية، نعم، لكننا لم ننهزم قط في المعارك الحجاجية والجدلية، لأن دائما العقل معنا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هزمهم في ميدان الحجة، وكان عليه الصلاة والسلام قوي الحجة كما في سورة الأنعام، واضح هذا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما شعروا بأنهم انهزموا في ميدان الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب قد يأتي سؤال، لماذا حرقوه؟ رأوا أن هذا سيكون نكال وسيكون عبرة لمن كيف يجرؤ أن يحطم الأصنام. هذه تكسير لهيبة قوم إبراهيم وإهانة لا يمكن أبدا أنها يسمح أن تمر بدون عقوبة. فماذا صنعوا؟ طبعا بموافقة والده معهم، فجمعوا حطب من كل مكان وأرادوا أن يجعلوها عبرة لمن أراد أن يعتبر ويكون يعني ردعا له ولأمثاله. جمعوا نارا عظيمة وجمعوا الحطب، وكانوا كل يأتي بما يستطيع من الحطب، وأوقدوا النار. ولما أرادوا أن يلقوه فيها لا يستطيعون أن يلقوه فيها بسهولة، لابد أن يلقوه فيها من مكان بعيد لأنها نار عظيمة. فمنهم من بعض الروايات يقال أنهم استعانوا بالمنجنيق، وأن هذا كان من أول يعني استخدامات المنجنيق قديما، أنهم ربطوه في مكان ثم أطلقوه فوقع وسط النار. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وهو في هذا المكان وقال هل لك من حاجة؟ ثبت هذا، هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم.
1: الله.
0: وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار حدثت يعني حادثة هي أبهرت الجميع، وكانت هي يعني من أعظم آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو هي المعجزة الظاهرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألقي وسط هذه النار العظيمة التي يعني كما ذكر في بعض الروايات دكتور حذيفة أن النار العظيمة كان يمر الطائر من فوقها فيسقط ميتا، تشوي حتى يعني لهبها في السماء. فلما وقع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني لاحظ لما دخل في هذه النار لم يحترق، بل قال الله سبحانه كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج من هذه النار يمشي فأسقط في أيديهم وعلموا أنه لا سبيل لهم إليه. ولذلك لما أيس من دعوتهم خرج وقال إني مهاجر إلى ربي، وخرج ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط، ما آمن له إلا لوط. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسير عمه أخو والده
1: سبحان الله،
0: كما قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي. ولذلك لو شئنا أن نجعل يعني نري المشاهدين الكرام خارطة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأخرجنا إبراهيم أين كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في شماء في منطقة في العراق الآن قريبة من منطقة بابل ومناطق بادية السماء والمناطق التي حولها الأنبار والمناطق هذه، كانت المنطقة التي يعني كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر منها إلى بلاد الشام وبالتحديد إلى فلسطين وبالتحديد إلى منطقة الخليل، مدينة الخليل والمناطق التي هناك، واستقر هناك.
1: جميل. لو رجعنا قليلا فضل الدكتور عندما قال فعله كبيرهم،
0: نعم،
1: يعني نريد أن نتوقف عند عدة
0: لا بأس
1: مناط، هل تعتبر هذه كذبة وهل يجوز للأنبياء الكذب؟
0: في الحقيقة يعني هذه يعني تعتبر يعني حسبت أنها كذبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسانه هو عليه الصلاة والسلام، أنه لما يأتيه الناس يوم القيامة لكي يستشفعوا به يأتون إلى إبراهيم فيقول الناس يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء واشفع لنا عند الله، فيقول إليكم عني إني قد كذبت ثلاث كذبات.
1: الله
0: هو يقول، وهو يقصد بها هذه المرة عندما قال عندما أرادوا أن يخرجوا مع قومه قال إني سقيم،
1: نعم،
0: وهو لم يكن سقيم
1: صحيح،
0: فتظاهر بالمرض حتى يعني ينفذ خطته.
1: نعم.
0: والكذبة الثانية أنه عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا. والمرة الثالثة عندما سافر إلى مصر وكانت معه زوجته سارة. وكان ملك مصر يعني بلغه أن امرأة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميلة سارة، فأراد أن يأخذها لنفسه.
1: الله أكبر.
0: نعم. فقال إبراهيم لزوجته سارة: إنه ليس هناك أحد سواي، أنا وإياك مؤمن، فإنني قد سئلت عنك فقلت أنك أختي. طبعا يقال لماذا قال أنها أخته؟ قالوا لو قال أنها زوجة لأخذها غصبا وعنوة، لكن عندما قال أنها أخته لم يمسها. هكذا أنا يعني لا أستحضر بالضبط العلة التي قال إبراهيم أنها أخته من أجلها، فنجت لهذا. فإبراهيم حسب هذه الثلاث أنها كذبات، ولذلك يستحي من الله أن يشفع وهو قد كذب هذه الكذبة.
1: جميل.
0: اذهبوا إلى غيري. فالشاهد هذا جواب على سؤالك هل يجوز للأنبياء الكذب؟ نحن نقول أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الكذب مطلقا، لكن في مثل هذه الحالات نحن نلتمس العذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفعل ذلك في كل هذه المواطن إلا لعذر يعني ظاهر.
1: بقصة الإحراق موضوع الوزغ،
0: نعم،
1: الذي كان ينفخ في النار، هل
0: هذا صحيح؟ هذا ثبت في الروايات الإسرائيلية. ثبت في بعض الروايات الإسرائيلية أن الوزغ كانت تنفث، وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيت عند أم المؤمنين أظنها عائشة وغيرها رؤية رمح أو تحت السرير، فسئلت رضي الله عنها لما هذا، فقالت حتى نقتل به الوزغ. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ حتى توقد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: يعني هنا ترد: وإلا تزر وزرة وزر أخرى.
0: صدق.
1: يعني ذاك نفخ فما ذنب الذرية.
0: جنس الوزغ.
1: نعم.
0: يعني هذا يعني هذه الرواية التي وردت فيها.
1: لعله مضر أيضا.
0: قد يكون الله أعلم.
1: يؤذي. بالنسبة للموضوع مكث سيدنا إبراهيم في النار، يعني يوجد روايات كأنه يعني أيام، 40 يوم، 50 يوم، يوجد شيء؟
0: كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء، ولذلك نحن نتوقف دون تحديد وقت، لكن نحن نقول أنه قد مكث فيها مكثا يحترق فيه مثله،
1: سبحان الله،
0: لكنه بقي ثم خرج، فيعني يسقط في أيدي قومه عندما رأوا أنه نجا من هذه النار.
1: يعني السبب استخدموا الحرق بالنار، لم يقتلوه بطريقة أخرى؟
0: يبدو لي والله أعلم أنهم أرادوا أن يجعلوه عبرة، فأرادوا أن يعذبوه بهذه الطريقة وقتله بهذه الطريقة الشنيعة حتى يكون عبرة، ويعني الذي يظهر هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يعني ولا هناك طرق أخرى لقتل مثل الإلقاء من مكان شاهق مثلا، القتل بالسيف
1: أو القناع. فضل الدكتور، يبدو أننا سنقف هنا، انتهت وقت الحلقة بالخليل، وبعدها سفراته وماذا فعل، إن شاء الله نستكملها في حلقة جديدة
0: بإذن الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من الدروس الجميلة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مقتبل حياته هو البحث عن الحقيقة والبحث عن الصواب، عن الدين الحق. ولذلك لما تأمل في النجوم ورأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس ثم اكتشف أنها لا تصلح كلها أن تكون معبودة للإنسان، إنما المعبود أمر وشيء أعظم من هذا كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد وخلقنا جميعا. ولذلك جاهر قومه بإيمانه وتوحيده وصبر على ذلك وخرج من بلاده من أجل إصراره على التوحيد والعقيدة. ولذلك فإننا نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وشيخ العقيدة وشيخ التوحيد عليه الصلاة والسلام.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: وسعت رحمته كل شيء، رحمن سماواته والأرض، رحيم عباده في الدنيا ويوم العرض. يوجه عبده المؤمن أن يقيم على نفسه ويجاهدها لله، أن ينأى بنفسه وأهله عن مواطن العقاب إلى سلم الأجر والثواب. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله، والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله: عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم، عظيم انتهارهم، يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم، ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاكم عنه، واحفظوا أهليكم بما تحفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس والحجارة يقوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوياء قسى في معاملاتهم، لا يخالفون الله في أمره وينفذون ما يؤمرون به.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد العزيز ابن أبي رواد، والجمهور على توثيقه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: من جر ثوبه من الخيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ولفظ مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. الخيلاء هو الكبر والعجب، والمخيلة من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان ابن أبي سهل فقال: يا سفيان، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، واللفظ له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنهن فإنهن ملعونات. لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض في المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض، والمستمع راشد مرشد أحمد، والحائرة حين سين نون من اليمن الجنوبية. نبدأ برسالة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، حيث يقول في رسالته: يوجد أو يدور حولنا أن عندنا في شمال اليمن بعض الناس، وهم ليس بقلة، يدعون أو يدعون بالجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برق أو في وقت غير مناسب، مثل أن يكون أحدهم متخاصما مع شخص آخر، فلذلك يبدأ بدعائه بالجن وما إلى ذلك، ويعتقد البعض أن هذا الدعاء أو يضر به نفسه. لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن وما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما هي صحة هذه الأقوال، وهل هي صحيحة أم مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل أو قلة معرفة من الدين؟ شكرا لكم وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده، لا بالناس ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأنبياء. تعوذ بالله والاستعانة بالله والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فلا تدعو مع الله أحدا. وقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولتستعين بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لأحد يستعين بالجن ولا يدعوهم ولا يستغيث بهم، كأن يقول يا كذا ويا كذا أغثني أو انصرني من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الملائكة، كل هذا لا يجوز. والله لما انفعل ذلك فقال: وأنه كان رجال الإنس يعوذون برجال الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وضلالا، أو زادوهم شرا إلى شرهم بسبب دعائهم إياهم. فالمقصود أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة كلها بالله وحده، فلا يجوز أن يستعان بالجن ولا يستعان بهم ولا يدعو مع الله، كأن يقول يا جن خذوه، أو يا شيطان فلان يسميه افعل كذا وافعل كذا، أو انصرني على كذا، أو أعذني من كذا، أو عاوني على كذا، كل هذا ما يجوز، بل هذا من الشرك الأكبر. كذلك ما يفعل بعض الجهال عند الأموات، يقول يا سيدي البدوي افعل كذا، يا سيدي البدوي، يا سيدي الحسين، أنا في جوارك، أنا في حسبك، انصرني أو ارحمني أو اشف مريضي، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا لو قال هنا غير هؤلاء، كيقول يا رسول الله انصرني، او يا رسول الله اشف مريضي، او يا رسول الله

0: في الإسلام أن يحذر هذه الأمور ويتباعد عنها وأن يخلص لله العبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فالله الذي يدعى ويرجى ويستعان به ويستغاث به ويتقرب به بالنذور والذبائح لا غيره. فلن يتقربون بالذبائح أو بالنذور للأموات أو للجن أو للملائكة أو يستعينون بهم أو يسألون قضاء الحاجات أو تريد الكروب أو نصع الأعداء أو شفاء المرضى، كله شرك بالله، سواء مع الجن أو مع الأموات كالبدوي وغيره أو مع الملائكة أو مع الرسل وأفضلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز. بل ندعو ربه وحده، يا ربي حل بكذا، يا ربي انصرني، يا ربي اشف مريضي، يا ربي أغثني، يا ربي عافني، يسأل ربه جل وعلا. فلا تدعو مع الله أحدا، ادعوني أستجيب لكم، وجل وعلا ادعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا سبحانه وتعالى. هذه أمور نكر عليها بعض الناس واعتادوها تبعا لأسلافهم وقد غلطوا في ذلك. والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن العبادة حق الله وأن لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن ينصح من ابتلي بهذا الشيء وأن يذكرهم بأن هذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية. الله المستعان.
1: هذه رسالة وردتنا من الرياض من المستمع نون نون شين، يقول في رسالته: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ تقول: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟
0: الوكالة غير التوكل أيها السائل. الوكالة قد يستني إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك، هذا لا بأس، هي وكالة تفضيل من إذن الله يأذن له يفعل كذا وكذا. أما التوكل هو الاعتماد على الغير، الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في الأمور بقدرته، فالله هو الذي يعتمد عليه ويتوكل سبحانه وتعالى. التوكل يكون على الله، وعلى التوكل يعتمد عليه لأنه قادر على كل شيء، لأنه مسبب الأسباب. فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم الإنسان مع ذلك يفعل الأسباب، يعتمد على الله، يعلم أنه مصرف الأمور مسبب الأسباب، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه، ومع هذا يأخذ بالأسباب ويتعاطى الأسباب، فيزرع الأرض، يغرس الغرس، يبني ما يحتاج إليه، يوكل ما يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغرس، في الزراعة، في البناء، ليس في هذا بأس. الوكالة شيء والتوكل شيء آخر. أما كنت توكل على إنسان يعني يعتقد فيه أن يتصرف الكون وأن يدبر الأمور وأنه له قدرة على التصرفات بدون مشيئة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز مع المخلوق أبدا، توكل على الله وحده سبحانه وتعالى.
1: سؤاله الثاني يقول: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدما، هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدما ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟
0: تقاويم معروفة لها طرق معروفة وحساب معروف، هم من عند الغيب.
1: نعم.
0: لها تقاويم لها حساب معروف في ضبط مدى دخول الشهر وخروج الشهر وضبط الأيام والليالي بالدقائق والساعات، كلها شيء معروف له طرق حسابية معروفة ليس من علم الغيب. فلا ينبغي أن تظن أنه من علم الغيب أيها السائل، بل هذه أمور معروفة لها طرق ولها حسابات معروفة يسير عليها الحاسبون ويدركون معناها، فلا سفيها من علم الغيب شيء.
1: يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضا؟
0: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة هو أهل لذلك، لأن عنده المال عنده قدرة، فلا فيه شيء. إذا اشترى سيارة ضخمة أو بإخراجا طيبا ما لا فيه شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة والمساعدة للفقراء والمساهمة في المشاريع الخيرية. الحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيء جميلا نفيسا من السيارات أو من الفرش لأنه قادر ويريد لذلك الجمال لا المفاخرة ولا مباهاة، فلا حرج فيها إن شاء الله.
1: يقول أيضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟
0: لا في هذا شيء، لا حرج في ذلك. لا. لأن في سائق

0: بأن يعرف الناس هذه حيوانات أو يقفون عليها لا بأس بذا، يعرفونها ويتفرجون عليها إذا كان الحابس لها يقوم بحاجتها، يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله.
1: سؤاله الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟
0: كفارة اليمين مثل قال الله جل وعلا: كفارة إطعام عشرة مساكين من أسرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ولا تحفظوا، هذه كفارة اليمين. إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة أو يأتي الرغبة ذكر أو أنثى، هذه كفارة اليمين. إذا حلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف أنه ما يبيت عند فلان بات عنده، أو لا يجيب ضيافة ثم أجابه، كفر كفارة اليمين. يطعم عشرة مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونص ويعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يعشيه أو يغديه أو يأتي الرغبة. فإن عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام، إذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام، وإذا يصوم ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام. والأولى أن تكون متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، وهو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
1: أيضا من الرياض أردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد يقول فيها: صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟
0: السكوت في السورة الثالثة والرابعة في الظهر في العشاء والثالثة في المغرب سنة.
1: لا،
0: السورة في الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو جهر لا يضر، لو جهر لا يضر، لأن النبي كان يسمعهم الآية أحيانا في السرية عليه الصلاة والسلام، فالأفضل للإمام أنه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس، ينبه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود لأن الجهر والإخفاء سنتان، والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما يجب عنده الصلاة، ما يبطل عنده الصلاة، فإذا كان عنده يبطل الصلاة وجب في سجود السهو، كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما هذا ينبه، وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا كان ما تعمد يسجد السهو. أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا لا يجب سجود السهو، لكن تنبيه حسن، أما المأموم ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع، وإن سجل السهو هذا حسن ولكن لا يلزمه، لأن الجهر ليس بمحرم. نعم.
1: وفي هذه الحالة يقول مثلا سبحان الله.
0: سبحان الله، نعم، حتى ينتبه للسنة.
1: نعم. هذه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين نون، تقول: إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر وأصلي وأصوم الحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا، هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم وخاصة وأني في النهاية في نهاية التعليم، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
0: معلوم أن الحجاب أمر لازم، والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع، والرأس أشد، لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين، أما الرأس فلا بد من ستره، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره، ستر الرأس وستر الوجه، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة، ولا تبالي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا لا تبالي حتى تكمل دراستك، تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة، فإن لم تستطيعي فانفصلي والتمسي دراسة ليس فيها اختلاط في أي مكان، فإن الاختلاط في خطر، وإذا كان مع التكشف صار خطره أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد بل في جانب غير ملاصق للشباب فإن هذا لا حرج فيه شر للتكميل مع الحجاب، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس، وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو لشبهه إما تنظر إلى عين واحدة حتى تكمل الدراسة أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة. فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتبسي مكان الآخر تكمل فيه الدراسة. وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز، تبقى مكشوفة مكشوفة الرأس مكشوفة الوجه، هذا فيه فتنة كبيرة وخطر عظيم.
1: سؤالها الثاني تقول ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير ويأتينا رسائل كثيرة جدا جدا وللمشائخ أيضا إجابات كثيرة. تقول ما تفسير هذا الحديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ما تفسيره وفقكم الله؟
0: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز، وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم، تكون هذه الصورة التي فعلها على من عليها وقيامة. وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم المصورون، فالحديث الثالث إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال رحمه ما خلقتم، هذا نوع من التعذيب بها. والتصوير للحيوانات ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور، أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك. واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي، هذا المعروف الموجود بالكاميرا، فبعضهم قال انه ليس بتصوير وانما هو مساك الظل وتسامح في ذلك. والمعروف عند اهل العلم والبصيرة والتحقيق انه تصوير وانه لا يجوز، وان حكم حكم التصوير بيد الفني المعروف، هذا التصوير لا يجوز لذوات الارواح الا من حاجة للضرورة كالتابعية أو تصوير الجنات اللي يخاف شرهم أو قيادة السيارة للحاجة، فهذا إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر له مقاتل تابعية أو رخصة إلا بالصورة فنرجو أن لا حرج عليه للضرورة.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض يسأل عن حكم الوكالة، والمستمع راشد مرشد أحمد الذي يسأل عن التسبيح لجهر الإمام في الصلاة السرية، والحائرة عين سين نون من اليمن الجنوبية. عرضنا ما وردنا في رسائلهم هذه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: خلق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
2: والقلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والحديث في الصحيحين. علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه في التشهد، فقال: التحيات لله، وهي جمع تحية، ومعناها السلام. وقيل المراد بالتحيات أنواع التعظيم، والمعنى أنها كلها مستحقة لله تعالى. والصلوات قيل المراد بها هنا الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة عامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام بمعنى التحية، ومعناها نوجه إليك التحية والسلام. السلام علينا على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، وهم القائمون بأمر الله وحقوقه وحقوق عباده. ثم أخبرهم أنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتفع بهذا السلام كل عبد صالح في الأرض والسماء. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي الشهادة لله سبحانه بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله للناس أجمعين، وأنه خاتم المرسلين الذي تجب طاعته واتباعه على العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر، كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا يوم خرجوا وجدوا، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنضير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات، كما قال بعض العلماء، أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو يعني مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي يقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعم فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس، ولكن بدون تكلف، بالمتيسر، بالشيء اليسير الذي يستطيعه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المشاركة والتعاون، فيقول: من عنده شيء فليأتي به. وجمعوا وأتوا بالحيس، وهو المكون من التمر والسمن والسويق. كان هذا هو الوليمة، وليمة متيسرة. نتعلم في زماننا هذا كيف نيسر في الولائم، ونتيسر في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا. هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم الزهد؟ هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى موقف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت كرم الله بعد أن دخلت تلك الخادمة إلى منزلنا. وصلت من سفرها بعد أن اغتربت من أهلها وأولادها، فدخلت ذلك البيت الذي ستعمل فيه. دخلت وهي خائفة من التعامل، خائفة من عدم حصولها على الأجر، خائفة من أن يطولها أي أذى، لكن احتضنتها تلك الأسرة المباركة. لا تسأل عن الإحسان وعدم التكليف لها فوق طاقتها، ولا تسأل عن حصولها على أجرها قبل حلول موعده، ولا تسأل عن كريم التعامل معها. جاءتهم كافرة، لكن بعدما رأت فيهم جميل السجايا وكريم الطباع أعلنتها بصرخة مدوية: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. مصيبة أن يكون من بيننا من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. مصيبة أن نجهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل الخدم والأجراء بالرفق واللين والصدق والسماحة، حتى وإن كانوا كفارا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أن نقصر في حقهم ونتأخر في أجرتهم، ونقوى بعد ذلك أن نكون من الثلاثة الذين خصمهم الله يوم القيامة: ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هم يتألمون من غربتهم وفقد أهاليهم وأولادهم، أنزيدهم هما بعد ذلك؟ هم يتألمون من الفقر والجوع، أنزيدهم أذى بعد ذلك؟ ألا تؤثر فينا مقولة أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. أحبابي، استثمروا الخدم والأجراء فيما يقربكم إلى الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت كرم الله بعد أن دخلت تلك الخادمة إلى منزلنا.
1: لما أبصرت الحياة، مع الدكتور فهد القويفل.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: منهج المسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.

0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح، رواه النسائي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمة. وعن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى. والإقعاء أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها، وإياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ولفظه: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى. وعن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي صالح مولى طلحة رضي الله عنه قال: كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلي، فلما أراد أن يسجد نفخ، فقالت: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام لنا أسود: يا رباح ترب وجهك. رواه ابن حبان في صحيحه. ورواه الترمذي من رواية ميمون أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح ترب وجهك. وعن أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبزار، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. ورجاله رجال الصحيح. قال الترمذي: وقد روي عن أنس أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا
1: شيخ محمد. هذا السائل يقول: بماذا يجب أن يودع به رمضان بارك الله فيكم؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في آخر شهر رمضان شرع الله تعالى لعباده عبادات تكمله، فمنها صدقة الفطر وهي صاع عن كل نفس، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، تخرج في صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد في يوم أو يومين. وهذه الصدقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وشرع الله تعالى لعباده عند انتهاء رمضان وفي ليلة العيد إلى حضور الإمام للصلاة أن يكبر الله عز وجل، فقال تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن الإنسان إذا ثبت دخول شهر شوال أن يشرع في التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير سنة للرجال والنساء، لكن الرجل يجهر بها ويرفع صوته بها إظهارا لهذه الشعيرة، وأما الأنثى فلا تجهر به، لأن الأنثى لا ينبغي لها أن تخرج صوتها عند الرجال حتى وإن كانت في بيتها، فقد قال العلماء إن الأفضل أن تسر به. وشرع الله سبحانه وتعالى في ختام شهر رمضان وفي يوم العيد صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى النساء، مع أنه لم يأمر النساء بالحضور إلى المساجد إلا لصلاة العيد. أمر النساء أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن يجب على المرأة إذا خرجت لمصلى العيد أن تخرج تفلة، أي غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا صاخبة، وإنما تمشي مشية الحياء والوقار، ساترة وجهها وكل ما يجب ستره عن الرجال. وهذه الصلاة عن صلاة العيد قيل إنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، لكن على الرجال هذا القول أقرب إلى الصواب، أنها فرض عين، وأن من تأخر عنها بلا عذر من الرجال فإنه آثم، لكنها لا تصح إلا على الوجه الذي وردت عليه، فمن أدركها مع الإمام صلىها كما يصلي الإمام، ولا إشكال في ذلك، ومن فاتته فإنه لا يقضيها. لأنها شرعت على وجه معين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه أمر من فاتته أن يقضيها. وكما أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، فكذلك العيد، لأن الجمعة شرعت على صفة مخصوصة، فإذا فاتت وخرجت عن هذه الصفة لم تقضى. ولكن الجمعة إذا لم تقضى فإن الوقت يحتاج إلى صلاة وهي الظهر، فمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا، لأن الظهر فرض الوقت. سقط بالجمعة اكتفاء بها، فإذا لم يدرك الإنسان الجمعة وجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. والعيد ليس في وقتها صلاة أخرى سواها، فلهذا نقول إذا فاتته فلا يقضيها. وإذا قدر أن يوم العيد صادف يوم الجمعة فإن على المسلمين أن يقيموا صلاة العيد وأن يقيموا صلاة الجمعة. لكن من أدرك صلاة العيد مع الإمام فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الناس أو يصلي الظهر في بيته. فإن حضر الجمعة مع المسلمين فهو أفضل، وإن صلى في بيته الظهر فله رخصة في ذلك. ولا يجوز له أن يدع صلاة الظهر، لأن الأمر كما قلنا إذا فاتت الجمعة الوقت وقت الظهر، لا بد من أن يصلي الظهر. هذا ما يحضرني الآن مما يفعل عند انتهاء شهر رمضان المبارك.
1: نعم.
2: هناك أدلة عامة تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله تعالى القبول لما عمله من الأعمال الصالحة، فإن المعول عليه أي على القبول، ومن تعبد ولم يقبل صارت عبادته تعبا عليه. رب صائم حظه من صيامه الجوع والظما، ورب قائم حظه من صيامه التعب والسهر. ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه المسألة ملاحظة تامة، وهي القبول، وإنما يتقبل الله من المتقين. وكل من كان أتقى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين المقبولين.
1: اللهم آمين.
2: إنه على كل شيء قدير.
1: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبووا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين. فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد، وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة. والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما، والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوصة، لا تكون عامة، ويجعل عليها والي يحفظها. هذه الأحماء أو هذا الحما كان معروفا عند العرب في جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام، لكنه مع فارق كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حما، تكون لدواب خاصة، وسائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين، في مراعي الناس. كان حما الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان إذا أتت دابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحمى فإنه له الحق أن يصادرها، يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حمى كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست لمصلحة خاصة. وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه، ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للخلفاء من بعده، حتى عصر هذه الدولة المباركة. فإن عندنا أحماء وعندنا حمى تحميها الدولة أيدها الله، لكنها تحميها لصالح الوطن بأكمله لا لصالح شخص محدد، وهذا أيضا من اتباع السنة فيها. أول الأحماء في الإسلام وأشهرها وأشرفها حمى النقيع، حمى النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حما لخيل الجهاد، جعلها حما للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته، وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس لا يملك جمل بعير أو شيء يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحما آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر. وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم فيغلظ أصله فيكون كالأجمة، يكون كالغابة. هذا الشجر الذي ينبت فيه يصلح لرعي الأفراس، فيه العضاه والسدر والسيال والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج، يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة، وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة، ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
3: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعهدها بالذكر في الجميع حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
4: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة، إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخيل. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
3: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو سن البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع. نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
4: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاصة، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني. فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال: إنك سترزق الولد. وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل الحمى، يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة، ويكون له أعوان، ويعطون من يا أخي الأستاذ أحمد الكريم، يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها وجعل لها هذه المسافة الكبيرة وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتاج إليها؟ الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة، أعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي الأمر، حتى أنه فرض للفرس للحصان للجواد فرض له ما يفرض للمقاتل. فإذا كانت الأسهم وإذا كانت الغنيمة قسمت بعد المعركة فإنه يجعل للفارس سهم ويجعل لفرس سهم إسوة بالرجل حتى يعينه، لأنه هذا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى، فكان يجعل له كذلك. وهي يعني من سرعتها تصلح للكر والفر، وهي درجات وعند العرب لها مكانة عظيمة جدا لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا. أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة ثم يعني بلغه وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن فترة من الفترات ينتهي الحمى مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة وزاد وفاض عن الحاجة سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويثلف. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله
5: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف يعني كما ذكرت.
4: نعم. يستفاد منها كثيرا. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم وأنهم يعتبرونها، حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا بل هي أسمى وأرقى. قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هي علامة لشن الغارة، فإن الناس إذا سافروا في غزواتهم سواء في الجاهلية أو في الإسلام إذا سافروا لغزواتهم مسافات طويلة فإنهم لا يمتطون الخيل بل يمتطون الإبل لأنها أقدر على قطع المسافات البعيدة، ويجنبون الخيل يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل هذا يكون على بعير يدع الخيل هكذا، فإذا اقترب من العدو من ميدان المعركة عكسوا تلك العلامة فركبوا الخيل وجنبوا الإبل. وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض من بعثه، وقيل علي بن أبي طالب أنه يعني قال له اتبع قريش لما انسحبت وانهزمت، قال إن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه رد من جاء إلى الصحراء من الصحراء إلى الصحراء ومن جاء من الحرة إلى الحرة، وإياك والظلم، قال وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: إذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، إذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق فإن عندهم ما يغنيهم، لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر يقول: يأتيني يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فيقول: أفتاركهم؟ لا أبا لك. يقول لعامله، عامله اسمه هنيًا، هنيًا اسمه، يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: لولا مصلحة المسلمين لما حميت حما، فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة، فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب، ما رآه اقترب، رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال: إلينا يا أمير المؤمنين، نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال: بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
5: لا إله إلا الله.
4: ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعدنا المعصرات والأيام.
5: الله.
4: هذا أحد الأحماء.
5: لا.
4: الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة، والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربذة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربذة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاة تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها، فساحة، لأن مرعى الإبل وحمى الإبل يكون أكبر من حمى الخيل اتساعا، لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، هي على طريق الحاج العراقي، كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها، دمروها. حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا.
5: الله.
4: وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم ينقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش، سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء. فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه، قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية، أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم، والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني لكنهم يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم، لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم. فإذا صافهم العدو صار أمامهم، يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها وهي تعرف مكان الماء. أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه، فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذه من حكمتهم.
5: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في أحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
4: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
5: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: بيتك يا بلاد ارفع نداءك في جلال.
1: ايها الاخوة والاخوات، دخل الان وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
3: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
3: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
1: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبا أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذي الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
3: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
1: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
3: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
1: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
3: صحيح.
1: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي احنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من 3 هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل افرازها بعض الاحيان وتتاثر بالاغذيه اللي احنا ناخذها. وحقول لك الاغذيه ايش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين, وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتوفان, وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معليش يا جماعة, هي التغذية هي complication شوية معقدة, لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
3: جميل.
1: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
3: نعم.
1: انه الانسان لما يمشي او يجري او يلعب رياضة او انه يقوم باي جهد مفاجئ يقوم يترفع الادرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومة كيميائية, هي عبارة عن اقطاب كيميائية متفاعلة مع بعضها بسبب الاغذية.
3: جميل.
1: عشان نعرف الأساسيات, خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا, فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا, نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي طيب. مثلا عندك السبانخ. قولي
3: ايه. لا لا لا سامعك انا معك.
1: اوكي. عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ, عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح المعدنية, معروفة انها من الأغذية اللي ترفع درجات الحرارة في الجسم وتعوض الأملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات, الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائية بطبعه, يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحة مميزة في البحر.
3: إيه؟
1: هذه الريحة البحر هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر, فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
3: سبحان الله.
1: كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات, ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها. فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية, عندك الأفوكادو, عندك الهليون, عندك البيض, عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين. الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات. كمان عندنا الزبادي, مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم, فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء. بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم الميتابوليزم, يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. هذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
3: جميل.
1: فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز, لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيزيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
3: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو, هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
1: عموما السعادة يعني إحنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. إيش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه إن أنا أكل سكر. هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم يأكلوا سكاكر. السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامه أو بترفع لهم النشاط صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم. فهذا يقول لك إنه سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا هي اندايركت لأنها هي الطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب تريح الأعصاب بشكل عام.
3: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف. معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
4: مساء الخير.
3: مساء النور.
4: السلام ورحمة الله. أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات في الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي شوكولات أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
3: طيب.
4: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نناقشون هذا
3: جميل.
4: الموضوع.
3: يعطيك العافية شكرا جزيلا.
4: الله
3: فضل يا أستاذ جمال.
1: أستاذة الفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها أشكرك وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا أنكم أنتم تمنعوا هذه الأنظمة اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما وهي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة بسبب أنه فيها سكريات زيادة فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم بدأوا التحويل من الأغذية. هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
3: جميل جميل.
1: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السايحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة جاب بدلها جبنة صحية جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه اعتمد الفواكه. يقول لي الفواكه غالية؟ لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز التفاح البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل حولها إلى عصيرات صحية 100%. يعني مثلا زي البرتقال الطازج زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز الحليب والفراولة وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جداً جميلة.
3: حلو حلو بالعكس ممتاز.
1: تقدر أنت تبدأيها في مدرستكم تحولي عن طريق إدارتكم تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد أن أنت تبدأي بعدين أنت بتقولي لي أنه إن شاء الله بإذن الله يكون في توجه أو دورات صحية. إن شاء الله نأمل أنه هذا الشيء وإن شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين إحنا كموظفين ولي الطلبة كطلبة في المدارس.
3: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
1: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
3: جميل.
1: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما وتساعد على صحة الرئتين. فالكثار منها جيد وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا.
3: نعم.
1: بالنسبة للشوكولاتة اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولاتة. الشوكولاتة هو الشوكولاتة اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
3: في فرق،
1: هي في فرق في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك انا ما اكل شوكولات، لا، انت لازم تاكل شوكولات في فترة الحمية الغذائية اللي انت تعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين، وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على تريبتوفان. احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينية تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس، كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكولات إلا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء
3: الداكنة.
1: الداكنة إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسياً، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
3: جميل جميل.
1: غير كده سبحان الله أنا تكلمت على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني وراسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
3: طيب
1: التغذية بعضها
3: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشائع من المذنب. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، حياك الله.
5: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومنشكر موصول لجميع
3: الله يسلمك
5: وأنا في إذاعة نداء الإسلام.
3: حياك
5: حياك. وأيضا البرنامج، بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
3: نعم.
5: وهرمون السعادة، بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرتم تول قبل قليل أن من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
3: نعم.
5: فأعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
3: صناعية، يعني قصدك؟
5: أيوه أن المواد الطبيعية السبانخ وما زي هذا يسبب أن مفعولها ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
3: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبانخ خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
3: أوكي.
5: النقطة.
3: الله يعطيك العافية،
5: توافقون عليها.
3: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
1: أيوة. أهلا وسهلا. طيب. فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا، أو كل الشوكولات دحين، لا، ما رح إنه ما يعني ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا، هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع. وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، إنه شيء مكملة، منظومة متكاملة. انه يكون تغذية روحيا. يعني احنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني اذا انسان اساسا جانب الروحي او الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع اهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، انسان عصبي طول الوقت، يعني الاخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط. لازم يعني يكون في تربية اخلاقية في هذا الموضوع، بس احنا تخصصنا الان فقط في التغذية.
3: في التغذية
1: احنا بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، انه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
3: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
1: نعم
3: تفضل.
1: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهلنا أهالينا كانوا يعملون لنا، هي الأم الأب كان يعمل لنا هي، قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد، يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بإنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
3: هذه عادة خاطئة،
1: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة، أنا أسميها سعادة مدمرة. ليش؟
3: إيش السبب؟
1: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن احنا لازم نفهم اطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم انه احنا بنعطيكم هذا الشيء او بنعمل لكم اشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. فانت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل انخاخ الاطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالاكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالاكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للاطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
3: جميل، طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعينا الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
6: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك.
1: شاركونا التنافس.
2: غذاؤك.
3: أخبرني ما تأكل فأخبرك من
2: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
5: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
3: أهلا.
5: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
3: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر وعصابك سلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطي له الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه يعني عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
5: طيب جميل. طيب عندنا أيضا مشاركة ثانية سيدة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
3: يعني هو بيعمل حمية بالتمر
5: أنا فهمت كذا من المشاركة أنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
3: طيب أعتقد أنه هو بيعمل حمية.
5: أيوه هو كتب أنه حمية.
3: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها، لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك أنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده أنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة لتويتر، في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
5: فضل.
3: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية، طبعا حنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرق إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود أعتذر العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر ياخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعد يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
5: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
5: حياك الله.
1: خير جميعا.
5: مساك الله بالنور، تفضل.
1: سمعتك نفس الأستاذة.
5: تفضل تسمعك الأستاذة جمانة.
1: لو سمعت الأستاذة جمانة فيها، أنا عندي الولد نحيل مرة. والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصد عليها. حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
3: هو كم عمره؟ كم عمره؟
1: عمره 8 سنوات.
5: 8 سنوات.
3: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
1: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
5: تسألك تسألك إذا كان صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي؟
1: أيوة طبيعي الحمد لله، أما الحركة طبيعية كل شيء، بس الأكل قليل جدا.
3: هل أنتوا طبيعتكم في البيت، طبيعتكم أجسامكم نحيلة؟
1: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطة تقريبا، متوسطة يعني.
3: أنا سألتك هذه الأسئلة عشان بعض الأحيان يكون إحنا أساسا أطفالنا بنيتهم زي بنيتنا وإحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. إذا ما يشتكي من أعراض مشاكل صحية، نقوم نخليه زي ما هو في أغذيته. أي غذاء يتناول الطفل يحول مادة لمواد مفعالة في داخل أجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول إنك تغير له، التغيير مهم. حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
5: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
3: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
5: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
3: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
5: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
3: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
5: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام ورحمة الله، حياك الله.
6: حبيبي، بس حاب أسأل الدكتورة.
5: تفضل.
1: عندي في المعدة في ألام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى إنه الألم يقول الدكتور إن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو إنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو إنه طبيعي إنه تهيض القولون كل فترة أو حاجة زي كذا؟
5: طيب.
1: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
5: طيب يعطيك العافية أحمد. أستاذ جمانة تسألين سؤال أو؟
3: أخ أحمد أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
5: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
1: الوزن تقريبا 94.
5: 94.
3: والطول؟
5: وطولك يا أحمد؟
1: 178.
5: 178.
3: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
5: طيب اوكي، احنا حنقفل معك يا احمد عشان بس تسمع تسمع الاجابه من الراديو افضل لك. يعطيك العافيه احمد، شكرا جزيلا لك.
3: اوقات احنا اما اصحاب مرضى القولون او اصحاب القولون المتهيج، اوقات انه هو اساسا اعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعه يتقبل الناس، يكون عصبي او انه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه.

0: تأخذ اللبن، اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا، فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير، بياخدوا السنة، عشبة السنة، خد عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد شمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
1: جميل.
0: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
1: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
0: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
1: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون،
0: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
1: يا ساتر،
0: خليه ياخدها أو الطفل ياخده يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. فيعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
1: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
0: أفضل أنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
1: يراجع
0: مركز
1: على طول.
0: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
1: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
0: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز على التلفزيون. وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
1: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
0: الأول إيش هو،
1: كيف إنه كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟

0: هي طبعا عمر بنته 6 سنوات.
1: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي بالنسبة للأطفال صغار السن في نعمل أشكال في الأكل، مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات، إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي صغار الجزر، في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها بتحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشيبسات الكثير والأشكال حقت الشيبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، بتستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
0: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة. لكن احنا عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
1: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم، بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن، هذه أول شيء. ثاني شيء النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول ما هو عصا سحرية، النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي، الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأي تتحركي، لازم تقللي الكربوهيدرات، تكتري البروتينات، تقللي الدهون الغير صحية، تلجئي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على سفرات وأشياء، حاولوا إنكم تجتمعوا على أنشطة، حاولوا انكم تجتمعوا على انشطه صحيه تحاولوا تزاولوها مع بعض، الجئي للاكل الصحي، وقفي كل الاكلات الغير صحيه. والانظمه الغذائيه يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانه 99 جلال او جمانه جلال، تقدر تحصلي كثير، وتابعي كثير، بنتحاور عن انه ما في شيء اسمه نظام غذائي او انه حميه
0: صحيح،
1: غذائيه، في حاجه اسمها نظام حياه مدمج.
0: معادلة صحيح. وقد
1: صحيح
0: تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني لو اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبالنسبة لتخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله. من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. اتفضل أخ عيسى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، تفضل.
2: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
0: تفضل.
2: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية، فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
0: حلو.
2: ايوه اللي يعني يكون بديل للدواء.
0: حلو، وصلت سؤالك.
2: اذا موجود.
0: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
1: الاجابه بشكل بسيط، عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومه ولا يثيرها عموما، اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعادة في الجسم وما يسوي توتر، يعني مثلا بعض الأحيان القولون يكون متأثر والقرحة تكون مشكلة في المعدة وما يقدر الإنسان ياخذ ألياف، يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الألياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم، فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما فيه أنواع مختلفة له ترفع مستوى هرمونات السعادة، الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل، حتى الألياف حقته ألياف صحية الجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندنا الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها، غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر، المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم. جميل. وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية، حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين دال في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين دال في أجسامنا، وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة غذائية بحيث معادلة الفيتامين دال في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
0: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج نأخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أختي أم عبد الله.
3: وعليكم السلام.
0: تفضلي.
3: ممكن سؤال، المشروب النعناع هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
1: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس، وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاهي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم، ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي ترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية. جميل. لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال، خاصة الأطفال، الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
0: طيب يعطيك العافية أستاذة جمان، الحقيقة شكرا لجميع المتصلين، والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال. مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا وطرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاء. أخبرني
1: ما تأكل أخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: فارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاله.
2: سوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك، وهو الإله الواحد الصمد. لك السماوات والدنيا مسبحة، وكل ما ولدت أنثى وما تلد. مرحبا بكم أيها الكرام في حديث متصل عن سلوى القلوب. عند الحديث عن العطاء تجمل اللحظات، فالعطاء سلوى لكل قلب متعب. الذي يعطي يشعر بسعادة تعجز عن وصفها المفردات، إنه يسعد قلبه بالعطاء قبل أن يسعد الآخرين. والعطاء ليس مالا فقط، قد يكون العطاء كلمة طمأنينة أو وقتا صادقا نمنحه لقلب متعب. فبعض النفوس لا تحتاج شيئا سوى أن يشعر الناس بها. وتأمل هذا الحديث النبوي العظيم لتشاهد العطاء في صوره المنوعة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيها الكرام، عشنا ونحن نحمل في أعماقنا فكرة صامتة أن السعادة شيء نأخذه، وأن الفرح يسكن فيما نملكه، وأن القلب يهدأ حين تمتلئ يده. فكبرنا ونحن نعد المكاسب وننتظر المزيد، ونؤجل طمأنينتنا إلى حين آخر، حتى إذا جمعنا ما نريد اكتشفنا أن شيئا ما داخلنا ما زال فارغا. كنا نظن أن الأخذ يملأ القلوب، فإذا به يملأ اليدين فقط. أما القلب فبقي متعطشا يطلب شيئا آخر. في العطاء يتحول القلب من مستهلك للفرح إلى صانع له. وما أعظم الفرق بين أن تنتظر السعادة وبين أن تقوم بتقديمها لغيرك حين تقرر أن تكون من أهل العطاء. هكذا تعلمنا بعد أن أتعبنا الأخذ وأرهقنا الانتظار أن السعادة ليست غنيمة بل أثر. عشنا ونحن نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا هي بالعطاء.
1: ستلوح بيارق أفراح.
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاله.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب.
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
4: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
4: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، حيث نسلط الضوء على قضايا الاقتصاد الإسلامي ونبحث في معالجته للتحديات المالية العالمية بمنظور يقوم على العدل والرحمة والاستقامة. حلقتنا اليوم أحبتنا ومستمعينا بعنوان الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، نتوقف فيها عند أسباب الأزمات المالية التي تهز العالم بين الحين والآخر، ونسأل ما جذورها وما آثارها، وكيف يمكن للمنظومة الإسلامية أن تقدم حلولا وقائية وعلاجية متجددة تحفظ المال والمجتمع من الانهيار. قبل أن نبدأ أحبتنا الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، من التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
5: الكسب الحلال،
4: الكسب الحلال.
6: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وحاصل على الدكتوراه في التمويل والتمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، إلى جانب بكالوريوس في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى. كذلك ضيفنا له إسهامات بحثية في مجالات التمويل الإسلامي والشمول المالي والحوكمة، ونشرت في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية، وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمة ضيوف الرحمن. أهلا وسهلا بكم دكتور غالب، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة ثرية بوجودك.
7: حياك الله ومرحبا بالمستمعين، وإن شاء الله نكون اليوم نقدر نفيدهم في تعريف الأزمات الاقتصادية وأسبابها وكيفية علاجها
6: بإذن الله، بإذن الله تعالى. إذن كما ذكرنا لكم أحبتنا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي. وكبداية دكتور، يعني خليني أتبادر إليك بالسؤال عن أسباب الأزمات الاقتصادية، ما هو تعريف في البداية؟ خلينا نتعرف إيش هي الأزمة الاقتصادية دكتور.
7: أول شيء، الأزمات الاقتصادية طبعا لها عدة أسباب، ممكن تكون أسباب هيكلية ولا أسباب مالية أو أسباب سياسية، بس كثير من زي البنك الدولي وغيرهم من الكتاب في الاقتصاد يعرفوا الأزمة المالية أو الأزمة الاقتصادية حالة اختلال حاد ومفاجئ تصيب الأنشطة الاقتصادية في دولة أو عدة دول، تؤدي إلى انكماش الإنتاج وارتفاع البطالة، تراجع الاستثمار واضطراب الأسواق المالية، وغالبا ما تكون ناتجة عن تفاعل عوامل مالية نقدية أو سياسية. فهذه هي عبارة عن تشكيلة الخلطة أو الأزمة الاقتصادية.
6: إيش أكثر شيء بتتأثر الأزمات الاقتصادية؟
7: عادة يكون الجشع والسلوك الاقتصادي السيء، يكون حالة من الاستقرار المالي أو الاقتصادي أو الرواج الاقتصادي، من ثم يحصل ملل عند المستثمرين ويبدأوا يخشوا في مخاطرة، والمخاطرة تؤدي إلى الخلل والأزمة الاقتصادية.
6: جميل. طيب دكتور، يعني ودنا برضو كمان نتطرق إلى أبرز الأزمات التي شهدها العالم. هناك في أزمات كثيرة دكتور، وأثرت بشكل كبير جدا على مسألة الاقتصاد بشكل عام في العالم كله. فخلينا نتكلم دكتور عن أبرز الأزمات اللي شهدها العالم خاصة في العقود الأخيرة.
7: طيب أول شيء نيجي نتكلم نظرية الاقتصادية، تقول إنه الاقتصاد عبارة عن توازن بين العرض والطلب، بين الطلب على السلع والخدمات والمعروض من السلع والخدمات، وأن الاقتصاد يصحح نفسه بنفسه، وأنه في النظرية الاقتصادية يعتبروا إنه المستهلك رشيد فدائما يتجه لتحقيق مصلحته. وكان أول من وضع هذه النظريات أو أول من تكلم في الاقتصاد اللي هو العالم آدم سميث في فترة 1772 ميلادي، كان تقريبا في هذه التواريخ أنشأ ما يسمى الاقتصاد السياسي، وبدأت الحركة الاقتصادية. من ثم استمر الموضوع لين 1929 ميلادي، حصلت أزمة الكساد الكبير، وسببها الرئيسي أنه الناس بدأت بتلك الفترة الأسواق المالية وأسواق الأسهم بالرواج في أمريكا وغيرها من الدول يعني، فحصل إنه الناس زي ما حصل عندنا في 2006 إنه بدأوا يقترضوا من البنوك واتجهوا إلى شراء أسهم في الأسواق المالية لغرض المضاربة. هذا أدى إلى نشوء فقاعة بابلز، والفقاعة دي انهارت بسبب إنهم اشتروا في أصول، والأصول دي تضخمت قيمتها بسبب الطلب العالي والمعروض القليل، مما أدى إلى تضخم هذه الفقاعة، ومن ثم سارت حملة بيع مفاجئة مما أدى إلى انهيار السوق، وساروا المستثمرين الصغار اللي بدأوا أخذوا قروضهم وخشوا والفقاعة في أوجها انهارت، فعجزوا عن السداد. طيب وحصلت المشكلة برضو في الجهات اللي اقترضوا منها، إنه الأموال راحت للمستثمرين أو للمقترضين، والمقترضين ما قدروا يرجعوا،
6: صار في تعثر،
7: حصل تعثر، وأدت هذه الأزمة إلى، هذه من أعظم الأزمات في التاريخ يعني، وأدت هذه الأزمة إلى إنه البطالة ارتفعت بأرقام قياسية، العملة انهارت. كمان هذا له أثر إنه كان في فترة حروب، يعني كانت الدول عشان تمول حروبها زي ما تطرقنا قبل اللقاء، إنه كانت الدول تطبع ومقابل ذهب، فالذهب ما يكفي فيصاروا يطبعوا فوق
6: اللي هو نفس أزمة نيكسون.
7: أيوه فصاروا يطبعوا أوراق نقدية لتمويل النشاط الحربي، مما أدى إنه النقود فقدت قيمتها، فحصل إنه الناس تبى تشتري فرضا جريدة أو تبى تشتري، تضطر تروح بشنط من الأوراق النقدية عشان فقط تشتري إيش هذه الجريدة، فصارت العملة يعني لا قيمة لها، مما أدى إلى أنه ما في شغل، ما في نشاط اقتصادي، مما أدى بعدها إلى التدخل، أنه الدولة تتدخل في موضوع الاقتصاد. كان آدم سميث يقول لا، ما في تدخل للدولة في الاقتصاد، الآن الدولة تدخلت لتصحيح المسار. ومن ثم بدأ علاج الأزمة، أنه أعلنوا في الجرائد اللي يحتاج شغل يجينا، فجاءت الدولة تقول لهم يلا تبغى راتب؟ نعم، أعطتهم جاروف وقالت لهم أبدأ أحفر حفرة. بعد فترة بعد ما حفروها سلمتهم رواتب، وقاموا اشتغلت بعدها المخابز، وبدأ في نشاط اقتصادي حصل من وراء هذه العملية، مما أدى بعدها تاني يوم تعالوا أدفنوا نفس الحفرة، دفنوا نفس الحفرة، سلمتهم رواتب، ومن ثم بدأ النشاط الاقتصادي يرجع. لكن هذه الأزمة كانت كبيرة وطويلة، وهذا سبب الرئيسي إنه كان الجشع والإقراض بلا تحفظ من البنوك، حصل هذه المشكلة. ولما المشكلة بتتكرر يعني، حصلت في 2008، في 1998 سموها أزمة النمور الآسيوية، نفس الكلام، البنوك بدأت تقرض بشكل كبير، والناس يأخذ الفلوس هذه وتروح تشتري بها إيش أسهم، مما أدى إلى نشوء فقاعة. حتى في 1998 نفس السنة حصلت يسموها أزمة الدوت كوم في أمريكا، شركات كثيرة بدأت نشاط الإنترنت والصفحات الإنترنت، وبدأت الشركات الرقمية تنشأ في ذيك الفترة، فصاروا الناس يشتروا في شركات وهمية ما لها أصول حقيقية ويشتروا ويطلبوا السهم حقها، مما أدى إلى ارتفاع السهم، وهي شركات لا قيمة لها. فهذه أحد الأسباب يعني الرئيسية.
8: طيب دكتور، الأزمات هذه يعني ممكن المستمع بيسمع عن مسألة الأزمات الاقتصادية، في ناس كثير بتقول يعني إيش علاقتي أنا كمواطن عادي يعني بالأزمات الاقتصادية، يعني تحس إنه أمر ممكن يكون أمر حكومي أو أمر يعني كبير جدا، هل هذا الشيء بيأثر على المواطن البسيط؟ ما مدى امتداد تأثير هذه الأزمات يا دكتور؟
7: طبعا عند خلينا نضرب مثال قريب للفترة القريبة، فترة كورونا. قبل كورونا الناس كانت تخرج تروح تشتري تروح عادي، حياتها عادية طبيعية، وكان الضريبة اللي كانت حطتها الحكومة على شو اسمه ضريبة القيمة المضافة 5% لا تؤثر على القدرة الشرائية للناس، ولكن لما حصلت الأزمة صار في مشكلة في سلسلة الإمدادات بين الدول في التجارة، وكمان أزمة النفط اللي حصلت برضو في 2020 الحرب النفطية بين السعودية وبين روسيا، لين وصلت أسعار النفط على قولهم تكسير عظم يعني. حصل إنه الدولة بعد ما حصلت الأزمة دي وتحتاج تمول الشركات اللي بتروح بتنهار بسبب كورونا بسبب الإغلاقات، في ناس معتمدة في البزنس حقها إنه الجمهور يجي يأخذ منها، وما عندها قدرة على إنها توصل السلع لمين؟ للجمهور. فحصل كثير من الشركات خرجت من السوق، كثير من المحلات إحنا شايفينها خرجت من السوق، وقامت الدولة خرج الوزير في ذيك الفترة وقال إحنا نتخذ إجراءات صارمة أو قاسية ونرفع سعر الضريبة إلى كم؟
8: 15%.
7: طيب هذا بالنسبة للسعودية. طيب أمريكا إيش حصل فيها؟ وصلت أسعار النفط في السالب، هذا شيء ممتاز. بعدين بدأت الأسعار ترجع ترتفع بشكل متصاعد، أدى إنه أمريكا عبارة عن دولة تقوم اقتصادها قائم على الدين. ففي ذيك الفترة بدأ كثير شركات أمريكية بدأت تفلس، قامت الدولة الأمريكية طبعت فلوس بشكل كبير
8: في برضو في أزمة كورونا،
7: في أزمة كورونا اللي انطبع في فترة كورونا أكثر من اللي انطبع في تقريبا في 60 سنة ماضية.
8: أوكي.
7: فبدأت الأسعار ترتفع. طيب الأسعار لما صار في تضخم في الأسعار إيش قمت تسوي أمريكا عشان تقلل التضخم في أمريكا؟ تقوم ترفع سعر الفائدة. لما يرتفع سعر، طبعا هو مرتبط بالبترودولار اللي هو علاقة الدولار بالنفط، طيب فالنفط يباع عالميا بالدولار، فالطلب والعرض على النفط هو اللي يؤدي للطلب على الدولار، فلما النفط يغلى معناته الطلب على الدولار يزيد. طيب لما يغلى الدولار معناته السلع والخدمات في أمريكا تغلى. طيب كيف يخفضوها السلع والخدمات في أمريكا؟ إما إنهم يخفضوا النفط، يعني يخلوا أسعار النفط تخفض ويزيد إنتاج النفط، وهذا يرتبط بأحداث سياسية حسب علاقتك بالدول المنتجة، وعلاقة فرضا أمريكا بالسعودية في ذيك الفترة كانت متوترة، فكانت هذه كلها علاقات أدت إلى إنه أسعار البترول تكون مرتفعة، وعلى أثارها إنه أسعار سلع الخدمات في أمريكا مرتفعة، فقامت أمريكا تفرض ما يسمى برفع سعر الفائدة. فلما ترتفع سعر الفائدة معناته إنه قدرتك أنت كمستثمر صغير أو مستثمر كبير أو شركة إنك تروح تأخذ قرض من البنك، معناته إنه تكلفة الاقتراض ارتفعت عليك. أنت اليوم كنت قبل كورونا أو في قبل كورونا بتأخذ 100,000 ترجعها 103,000 يعني 3% أو 100,000 1%، فجأة ارتفعت من 3% أو من 1% إلى 5%، فتكلفة الاقتراض ارتفعت، فتقوم الشركات والناس يحجموا عن الاقتراض من إيش؟ من البنوك.
8: من البنوك
7: لما يحجموا عن الاقتراض من البنوك النشاط الاقتصادي
8: يقل.
7: فيبدأ يحصل أو كثيرين يفقدوا وظائفهم كثيرين، ولكن هذا علاج قاسي عشان لا ترتفع الأمور وتصير مضاعفات أكثر. فالآن تقريبا لنا 2 أو 3 سنين سعر الفائدة مرتفعة، فحتى هنا في السعودية عشان مرتبطين بالدولار أو سعر الصرف بالدولار، وكل العالم مرتبط بالاحتياط الفيدرالي الأمريكي، فكل ما رفع الفائدة وكل العالم يرفع الفائدة والعكس صحيح. فهذه هي المشكلة الأساسية. فأنت في أمريكا لما ترفع الفائدة احنا هنا رفعنا الفائدة. يعني اليوم اللي بده كان قبل كورونا اللي بده يشتري سيارة فرضا سعرها 100,000 حيرجعها 100,000 و 100,500 يعني مرة قليل. الآن اللي بده يشتري سيارة ارتفعت ايش؟ غير كده الأزمات السياسية اللي يعني السيارة ليش ارتفعت سعرها؟ لأن التكنولوجيا اللي فيها تحتاج السيمي كوندكتر. طيب مين اللي بيصنع السيمي كوندكتر ده؟ في تايوان. طيب تايوان هذه بينها وبين الصين مشاكل وتقريبا هي شركة واحدة MIC اللي بتنتج هذه السيمي كوندكتر على مستوى العالم. فلما يحصل انه في تهديد عسكري على هذه الدولة ترتفع اسعار السيمي كوندكتر اللي تنشا منها الحساسات اللي في الجوالات اللي في كل السلع اللي احنا بنستخدمها فيها التكنولوجيا. طيب هذا ادى الى ارتفاع الاسعار. طيب هذا ما اثر على المواطن البسيط بازمه زي كذا؟ بس ازمه كورونا اثرت علينا احنا، حتى القدره الشرائيه للناس اختلفت، الاسعار كلها ارتفعت لانه اسعار الاستيراد ارتفعت لانه في امريكا غاليه وحتي غاليه
8: حتى الشحن واشياء كثيره.
7: ايوه وتاثر سلاسل الامداد كمان حتى في فتره كورونا تاثرت. يعني يعني ازمه الان هذه فلسطين واسرائيل وقناه السويس وباب المندب ادى الى انه كثير من شركات الشحن ما تمر من البحر الاحمر وما تروح من قناه السويس، فادى لارتفاع تكاليف الشحن. يعني معناته ارتفاع تكاليف التامين فمشكلة، فصارت مين يتحملها آخر واحد؟
8: المواطن،
7: المواطن أو المستهلك الأخير.
8: صحيح
7: وهكذا.
8: جميل دكتور، إحنا برضو ودنا ننتقل يعني إلى زاوية ثانية اللي هي الممارسات الربوية. كيف الممارسات الربوية هذه بتؤدي إلى تفاقم هذه الأزمات؟ ولكن دكتور إذا سمحت لي رح نتطرق إلى هذا السؤال وناخذ إجابتك بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم الكسب الحلال بعنوان الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، فابقوا معنا.
4: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال،
8: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال مع سعادة الدكتور غالب اليماني الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. أجدد الترحيب بك دكتور وأهلا وسهلا بك معنا مجددا.
9: حياك الله
8: دكتور. إحنا قبل الفاصل تطرقنا إلى تعريف الأزمة الاقتصادية وإيش هي الأزمة الاقتصادية، وبرضو بعد كده تكلمنا عن الأزمات اللي شهدها العالم في العقود الأخيرة. الآن خلينا ننتقل إلى زاوية أخرى، بنتكلم عن الأزمة أو الفرق بين الأزمة في النظام الربوي وكيف يتعامل الإسلام مع هذه المعاملات.
7: نعم. طيب أول شيء دحين في تقريبا في هذا مثال حي حصل قبل في عام 2008 يسموها أزمة الرهن العقاري في أمريكا. كان إيش سببها؟ سببها اعتماد البنوك الأمريكية على التوسع في الإقراض لإيش للتمويل العقاري. فحصل إنه كثيرين أقبلوا على القروض العقارية وأخذوا، وصارت هذه مرهونة للبنوك كأصول مرهونة، في حالة عدم السداد يؤخذ هذا العقار. الآن توسع في الاقتراض، والاقتراض بنظام الربوي اللي هو إما أن تقضي وإما أن أربي، اللي هو ربا النسيئة اللي نص عليه الإسلام، اللي آخر ما أنزل في القرآن إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى آخر الآيات. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أول الربا أن أضعه تحت قدمي هاتين ربا عمي العباس. طبعا هذا هو الربا النسيئة. أما هناك ربا آخر يسمى ربا الفضل، ما بنطرق له الآن. فربا النسيئة هذا اللي حصل في البنوك، وحصل بتوسع شديد بلا انضباط، إلى أن وصل أسعار العقارات بسبب هذا التوسع البنوك صار في طلب عالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مبرر. يعني سعره فرضا 100,000 والناس بتشتريه ب3 مليون 4 مليون ويقرض على 4 مليون. فجأة يجي من يقيم العقار هو أصلا سعره 100,000. فحصلت أزمة سداد، الناس تعثرت وما قدروا يسددوا، فصارت هذه أصول مسمومة عند مين؟ عند البنك. أخذها أممها وأخذها يبي يصرفها. أنا دفعت له قرض بقيمة 3 مليون عشان يمتلك القرض.
8: أيوه.
7: وفجأة لما أجي أخذه كأنا كبنك سعره 1,000,000، فحصل إنه هذه أصول مسمومة احتفظت بها البنوك، والسيولة اللي في البنوك انخفضت، مما أدى إلى إشاعة واحدة فقط إنه البنك هذا مو قادر يدي الناس فلوسها. فحصل إقبال كبير من الناس على إنها تأخذ ودائعها اللي في البنك. عجز البنك عن السداد. فلما عجز البنك عن الوفاء بالتزاماته للغير، الناس هم حاط فلوسهم عنده فما قدر يسدده، انهارت الثقة، مما أدى إلى أنه كثير من الشركات المرتبطة بها انهار البنك. فالبنك هذا الثاني متسلف من هذا البنك، وهذا البنك ما يقدر يسدد، وهكذا حصل الديمونو إفكت، مما أدى إلى انتقالها من أمريكا إلى أوروبا إلى العالم كله، وكل البنوك مرتبطة مع بعض. طبعا الأزمات هذه لها زيادة في الانتشار بسبب العولمة الاقتصادية الحاصلة أو العولمة المالية. فحصل انهيار، تلاقي البنك فرضا الأهلي متسلف من البنك الراجح، البنك الراجح متسلف من بنك، فكل واحد متسلف زي كده بنفس الطريقة دي. فلما واحد يعجز السلسلة كلها إيش تنهار. يسموها أثر الضومنة. شفت لما الضومنة تحطها ورا بعض وتدف واحدة كلها تطيح، هي هذه السالفة اللي حصلت. طيب سبب الأزمات الاقتصادية إنه جشع من البنوك وجشع من المستثمرين وزيادة الاقتراض بلا حسيب ولا رقيب أدى إلى هذه الأزمات.
8: طيب دكتور يعني كيف يتعامل الإسلام مع مثل هذه الأزمات؟
7: طبعا الإسلام بدأ عنده ضوابط رئيسية بمنع الغرر، بمنع الربا، بمنع الاحتكار. طبعا الربا في له بديل في الإسلام يسموه المرابحة. يعني إحنا نقوم بعملية مرابحة. فرضا الآن أنت تبي تروح للبنك تبي تشتري سيارة، فقمت ورحت للبنك الربا وقلت له أبي قرض قيمة السيارة 100,000 ريال، أداك 100,000 ترجعها 110,000 خلاص واشتريت السيارة. طبعا هنا صارت المعاملة بين البنك وبين مين؟
8: المستهلك،
7: بين المستهلك الرئيسي. فحصل هنا قرض ربوي. طيب في شيء يسموه المرابحة. أنا أروح للبنك نفسه في البنك الإسلامي أو المعاملة الإسلامية أقول له أنا أبغى السيارة الفلانية لها اشتراطاتها، أقول له أباها زرقاء فل كامل
8: مواصفات،
7: أدي مصور الشركة، فيروح هو يشتريها، يشتريها يشتريها. شوف راح اضطر أن يروح لشركة فرضا بدون ذكر اسماء، راح اشترها السيارة هذه. فسارت في حوزة البنك.
8: البنك
7: إيه، يقوم البنك يقول لك إن أنا اشتريت لك هي سعرها 100,000، أنا حابيع لك هي 130,000 تقسيط. فصارت المعاملة بين كم؟ بين 3 أشخاص. أول كانت بين البنك وبين المستهلك الرئيسي، دحين بين الشركة المصنع صاحبة السيارة وبين البنك وبين مشتري السيارة. فحصل ارتباط وثيق، الكل استفاد، البنك استفاد ربح 30,000، الشركة ربحت استفادت. وأنا استفدت أمتلكت السيارة. طيب يعتمد الاقتصاد الإسلامي على الأصول. ممكن أنا أروح للبنك أقول له أنا أبغاك تبني لي البيت الفلاني، أدي له المواصفات وأدي له الأمور كلها، والأرض أرضي أو أرضه فيقوم البنك يبني البيت على المواصفات اللي أنا أبغاها على سعر معلوم. طيب ممكن كمان هذه بطريقة معينة، فصار البنك هو اللي راح جاب المقاول، البنك هو اللي راح اشترى المعدات، البنك هو اللي فشوف في طرف ثالث مين استفاد، شايف اللي هو القطاع العمراني استفاد انه البنك خش بنفسه بنى بنفسه او جاب مقاول. فهذه كل الامور مو زي لما انا اخذ القرض واروح ابني، فصار واحد طرفين. طبعا شيء ثالث، في نظام يسموه نظام السلم، وهذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نظام السلم اللي هو نظام الزراعة عن طريق تسليم المبلغ وتسليم البضاعة بعد ايش؟ بعد فترة. على سبيل المثال المزارعين يبداوا إنتاجهم للتمور، فما عندهم السيولة الكافية إنهم إيش يزرعوا. فأنا كغالب أحب فرضا العجوة، أروح للمزرعة دي أقول له أنا أشتري منك محصولك هذا السنة الجاية بوزن معلوم بوقت معلوم. طيب فأستلم منك العجوة السنة الجاية فرضا 2 طن، فهذه قيمة 2 طن اليوم أديك هي. فهو يروح يأخذ الفلوس وشتغل. هذا نظام السلم، تقدر تستخدم البنوك في تمويل النشاطات الزراعية بهذه الطريقة. في نظام يسموه نظام المرابحة، في شيء التورق، التورق، وهذا كان يقوم به كثير من زمان يعني للعهد القريب. التورق هو عبارة عن إنه إنسان يطلب الورق. الورق إيش هو الورق؟ اللي هو الفضة. فهذا في العهد القريب الناس بتسويه بس ما تعرفوا إنه هي معاملة التورق. أنا بدي أتزوج واحد جديد، بيتزوج مع دخل دوبه متوظف وراتبه 5-6 آلاف، فما يقدر يتزوج بهذا الراتب. فيروح يشتري له ونيت بالتقسيط قيمته 100,000 ريال ويأخذ الونيت. شوف بالتقسيط يعني امتلك الونيت ولكن يسدد قيمته. أيوه. قيمته كم؟ 100 بالتقسيط 130,000. فيروح يشيله ويروح يبيعه كاش ب90,000. فأخذ كاش كم؟ 90,000، ولكنه ملتزم إنه يسدد ل130,000.
8: أيوه.
7: صح، ملتزم مع الشركة اللي بعته السيارة. فيروح بهذه الأموال يسوي بيها اللي يبغى يتزوج ولا الغرض من طلبه للأمان. الآن البنوك بتسوي هذا الأمر عن طريق بيع، تبيع لك حديد ولا رز ولا غيره. هذه هي المعاملات المالية المعاصرة الإسلامية الآن اللي منتشرة في كل العالم.
8: جميل دكتور، حقيقة مستمتع كثير بالوقت معك، والوقت ما شاء الله تبارك الله مشي بشكل سريع جدا. الحديث معك ماتع جدا يا دكتور، وبإذن الله تعالى يكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها بتعمق عن الأزمات الاقتصادية بإذن الله تعالى. راح نتكلم إن شاء الله دكتور إذا أنت أعطيتنا الموافقة بإذن الله في الحلقات القادمة، راح نتكلم عن الرؤية الإسلامية للوقاية من الأزمات وحلول عملية كذلك مستمدة من الاقتصاد الإسلامي والعديد من الأمور بإذن الله تعالى. قبل الختام دكتور أتوجه لك بالشكر الجزيل على قبولك لهذه الدعوة وعلى تنويرك لنا في هذه الحلقة. شكرا لك دكتور.
7: الله يسعدك والعفو، وإن شاء الله اللقاءات الجاية نستزيد إن شاء الله
8: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا ضيفا عزيزا في حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، والتي تحدثنا فيها عن الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي مع ضيفنا الدكتور غالب الذي أضاء لنا معالم الرؤية الإسلامية في الوقاية من الأزمات وتقديم الحلول العملية لمواجهتها. شكرا لكم على حسن استماعكم، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من الكسب الحلال لنواصل معا رحلة البحث في أسرار الاقتصاد الإسلامي وكيف يرسم لنا طريق الرزق المبارك والتنمية المستدامة. قبل الختام أحبتنا ومستمعينا، هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، مني أنا محدثكم من التقديم عالي ابن محمد القرني، ومن الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
9: الكسب الحلال.
10: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
9: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
10: فلا إفراط ولا تفريط
9: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
10: الكسب الحلال.
9: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
10: الكسب الحلال
9: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
11: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماء

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل.

0: أعمال القلوب
1: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا هذا اليوم هو عن المراقبة. المراقبة عمل من أعمال القلب، مراقبة الله جل وعلا صفة من صفات المؤمن الحق. إن الحديث عن مراقبة الله تعالى في عصرنا هذا مما تمس الحاجة إليه، وذلك لما فتح على الناس من وسائل الاتصالات الحديثة، الأمر الذي صير الوصول إلى المعصية في غاية السهولة، فأصبح المرء يتمكن عبر تلك الوسائل المتنوعة أن يطوف بين ألوان المنكرات وهو في داخل حجرته لا يطلع عليه إلا الله تعالى. فإذا لم يكن له وازع من تقوى الله ومراقبته فإن الشيطان سيقوده إلى الهلكة ولا بد. ومن هنا يتعين على المربين إحياء هذا المعنى في النفوس كي يكون حاجزا بينها وبين مساخط الله تعالى. من أسماء الله تعالى الرقيب، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. عرف ابن القيم المراقبة بأنها دوام عمل العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامة لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيبا عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. ولقد ورد ذكر المراقبة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة المطهرة في نصوص جمة تحث على المراقبة وتغرسها في النفوس، تارة بالتلميح وتارة بالتصريح. قال الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، إلى أن قال: قالت الملائكة: ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. والمعنى أنه كان يراقب الله عز وجل، فلما لاحت له الشهوة والطمع وكان قادرا على مفارقة ذلك تركه خوفا من الله جل وعلا، فكتبت له حسنة من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا تأملت هؤلاء السبعة وجدت أن عامة أمرهم يرجع إلى المراقبة، فالإمام لا يخاف الناس ولا يخاف محاسبتهم، وإنما يقوم بالعدل بينهم إذا كان مراقبا لله عز وجل. والشاب الذي نشأ في عبادة الله إنما صرفه عن المعصية مع قوة الداعي إليها وفوران الشهوة ودفعه للطاعة مراقبته لله جل وعلا. والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله، لا شك أن الدافع لتركه متابعة هواه مع قوة الداعي ناتج عن مراقبة الله عز وجل. والذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إن الذي دفع أن يخفي هذه الصدقة هذا الإخفاء الشديد ويحترز هذا الاحتراز مراقبة الله. وقل مثل ذلك في الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإن بكاءه خاليا من خشية الله من مراقبته لله جل وعلا. أما مراتب المراقبة، فالمرتبة الأولى ما كان الحامل عليه الخوف من الله، والمرتبة الثانية ما كان الحامل عليه الحياء من الله تبارك وتعالى، والمرتبة الثالثة ما كان الحامل عليه المحبة لله سبحانه وتعالى. كيف الطريق إلى تحقيق المراقبة؟ السبيل إلى نيل هذه المراقبة يتأتى بأمور. أولها أن يستحضر العبد

0: معاني الأسماء الحسنى التي تؤثر في هذا المقام، وأن يتعبد لربه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء: الرقيب والشهيد والحفيظ والمحيط والعليم والخبير واللطيف والسميع والبصير والمهيمن والقريب. أما الرقيب فقد قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكم إياها وتضيعكم حرمتها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالرقيب في أسماء الله عز وجل بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء ولا يغفل، فهو مطلع على جميع الخلق، لا يعزب عنه قليل ولا كثير من ذلك، يرى أحوالهم، يحصي أعمالهم، فهو مطلع على الضمائر والسرائر، يعلم ويرى ولا تخفى عليه خافية بما في الأرض ولا في السماء، مطلع على مكنونات الصدور، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. قال عاصم الدمشقي رحمة الله عليه: كان آدم بن أبي إياس يجلس على ركبته قبل أن يحدث في المجلس ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما من أحد إلا وسيخلو به ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يقول الله له: ألم أكن رقيبا على قلبك إذا اشتهيت به ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على عينيك إذ نظرت بهما ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على سمعك إذ أنصت به ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على يديك إذ بطشت بهما ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على قدميك إذ سعيت بهما إلى ما لا يحل لك عندي؟ أستحييت من المخلوقين وكنت أهون الناظرين إليك. وربما يستحي الإنسان وينقبض قلبه من صبي صغير فلا يفعل بحضرته ما لا يليق، وربما ارعوى من أدنى الناس مرتبة مما لا يعظمه، ولكنه يفعل بخلواته أمورا لا تدل على أنه مستحضر لنظر الله عز وجل ورقابته على أعماله، وأن الله يشاهده، وأن الملائكة تكتب ذلك جميعا. فلو تيقن ذلك لكف عن ذلك خوفا من ربه أو حياء منه أو محبة له. ومن هذه الأسماء التي تورث المراقبة الشهيد. قال الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء شهيدا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا علم العبد أن ربه مشاهد له هان عليه كل ما يعاينه في طلب مرضاته، ولو كان كذلك من الأعمال تشق على الأبدان وتوهينها، فإن العبد يتلذذ بهذا العمل لأن الله جل وعلا مطلع عليه، ناظر إليه ويتقرب بهذه القربات. ومن الأسماء المؤثرة الحفيظ، فهو يحفظ أعمال العباد ويحفظهم عن كل ما يكرهون يتخوفون، وربك على كل شيء حفيظ. ومن هذه الأسماء المحيط، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما فلا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الأسماء العليم، وهو معكم أينما كنتم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ومن هذه الأسماء الخبير، قال بعض السلف: عليك بالمراقبة مما لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء فلا تخفى عليه خافية. ومن هذه الأسماء اللطيف، وهو العليم بدقائق الأشياء. ومن هذه الأسماء السميع والبصير، فهو يسمع السر والنجوى وكل الأصوات وما تحت الثرى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فمن عرف أن ربه بهذه الصفة تأدب بالمراقبة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام وما وأين وكيف، يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست كل في هذه القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم، لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء، بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا. الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشريعة، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعرايا وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية. وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: ودكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما متى تستفيد؟ أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ. الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله 50 محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجوره. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني مفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك اقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوس الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله، ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن يعني أخذ قال فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لابد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملة دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجار وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل حديثنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع في القاعدة الكلية الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الإسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيع
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. طيب أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى انتهى الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم، عقولهم، أعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته، وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، فيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أنت تركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في الخراب.
3: طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم أستطع
2: كتابته،
3: أم أستطع كتابته؟ الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوس عندك، تمام؟ أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع يعني كتابة الدين وشرع الإشهاد في البيع، ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك وحقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال، الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
2: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
3: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال. فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
2: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لإثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
2: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وأكثرهم للحق كارهون.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا، كونوا معنا.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.

0: ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
1: نرحب بكم مستمعين الكرام ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه مسلم. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه مسلم. الخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه. قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا سمي أبو الأنبياء؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
1: 12
0: كلهم أنبياء
1: ما شاء الله،
0: ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: نعم. جميل. أسلوب سيدنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
1: نعم إبراهيم عليه الصلاة والسلام
2: التي كان يتبعها.
1: أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
2: سبحان الله.
1: يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم، إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه، إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
2: هو أبوه أم عمه دكتور؟
1: أتتخذ أصناما آلهة؟ طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. والصحيح الصحيح الذي لا يعدل عنه أن إبراهيم اسم والده آزر. آزر لأنه ثبت في الآية القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري أنه يعني يلتقي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة، يعني يلقى إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، يعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
2: الله أكبر.
1: فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا أو بحث جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرق،
2: محقق المسند
1: بالضبط، أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون الله أعلم.
2: ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
1: الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام، ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة في سيرة سورة الأنعام أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما في هذا السياق، ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى جسمه لما رأى كوكبا، نعم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد
2: قال لئن لم يهدني ربي
1: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
2: جميل.
1: الصحيح من أقوال السلف من أقوال السلف في التفسير أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة، كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه وأنه تنزل معهم، لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
2: وقومهم كانوا يعبدون إذن
1: كانوا يعبدون الأصنام. نعم لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم إن كان آباءكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني جميل. قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
2: الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
1: نعم هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد. ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد وأكثر من ذلك في دعوة قومهم، لذلك يعتبر نبي الموحدين نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد، فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة لهم يوم كانوا يخرجون فيه ادعى بأنه مريض قال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم أنا مريض، وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام وكسرها جميعا إلا واحد كبير منها تركه وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
2: كبيرهم.
1: أيوة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم، وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
2: قبل 40.
1: نعم يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن. يعني فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
2: ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم
1: ممكن
2: يعني كان الأربعين يعتبر فتى
1: ممكن هذا وارد فعلا يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن اللي عمره 400 لأنه ثبت في بعض الروايات أنه في أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب فقال لها ما الذي أصابك قالت توفي ابني وهو شاب صغير فقالت كم عمره قالت قال 400 سنة
2: شاب صغير
1: شاب صغير فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70 يعني يقصدنا نحن اليوم فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله
2: الله أكبر يعني هذا كله سجدة واحدة
1: نعم 70 سنة يعني عندها ولا شيء
2: جميل
1: نعم فالشاهد أن يعني إبراهيم
2: اسمح لنا فاصل الدكتور أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فضيلة الدكتور وصلنا عندما كسر الأصنام
1: نعم.
2: ووضع الفأس في رقبة أو في يد هذا الصنم الكبير
1: كبير الأصنام نعم.
2: نعم وجاءوا سيدنا إبراهيم وحققوا معه
1: بالضبط يعني هم لما رأوا هذه الأصنام محطمة تساءلوا من الذي يقدم على مثل هذا العمل هذه جريمة كبيرة كبرى فقال أحدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم فأتوا به على أعين الناس يعني جاءوا به ويعني أشهدوا
2: نعم.
1: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم فهو مباشرة من ذكائه ليقيم عليهم الحجة قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء لا ينطقون فقام عليهم الحجة قال أفتعبدون ما لا يعني ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون
2: جميل
1: يعني أقام عليهم الحجة مباشرة قال الذي فعله كبيرهم فهم قالوا أنت تعرف أنهم لا ينطقون قال طيب كيف تعبدونهم طيب
2: جميل
1: ما دام أنهم لا يستطيعون الدافع عن أنفسهم ولا ينطقون كيف تعبدونهم فأسقط في أيديهم فماذا لجأوا إلى العنف والتصفية الجسدية
2: الله أكبر
1: نعم لما وجدوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده يعني ما عندهم حجة وفشلوا في ميدان الحجة ولذلك نحن نقول دائما الإسلام والدين الحق والتوحيد عقيدة قوية جدا بالحجج ولم تهزم في التاريخ في ميدان الحجج
2: عجيب.
1: أبدا صحيح أننا نحن كمسلمين انهزمنا في بعض المعارك العسكرية نعم لكننا لم ننهزم قط في المعارك الحجاجية والجدلية لأن دائما العقل معنا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هزمهم في ميدان الحجة وكان عليه الصلاة والسلام قوي الحجة كما في سورة الأنعام واضح هذا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فلما شعروا بأنهم انهزموا في ميدان الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم طيب قد يأتي سؤال لماذا حرقوه رأوا أن هذا سيكون نكال وسيكون عبرة لمن كيف يجرؤ أن يحطم الأصنام هذه تكسير لهيبة قوم إبراهيم وإهانة لا يمكن أبدا أنها يسمح أن تمر بدون عقوبة فماذا صنعوا طبعا بموافقة والدة معهم فجمعوا حطب من كل مكان وأرادوا أن يجعلوها عبرة لمن أراد أن يعتبر ويكون يعني ردعا له ولأمثاله جمعوا نارا عظيمة وجمعوا الحطب وكانوا كل يأتي بما يستطيع من الحطب وأوقدوا النار ولما أرادوا أن يلقوه فيها لا يستطيعون أن يلقوه فيها بسهولة لابد أن يلقوه فيها من مكان بعيد لأنها نار عظيمة فمنهم من في بعض الروايات يقال أنهم استعانوا بالمنجنيق وأن هذا كان من أول يعني استخدامات المنجنيق قديما أنهم ربطوه في مكان ثم أطلقوه فوقع وسط النار ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وهو في هذا المكان وقال هل لك من حاجة؟ ثبت هذا هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم
2: الله
1: وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حسبنا الله ونعم الوكيل فلما ألقي في النار حدثت يعني حادثة هي أبهرت الجميع، وكانت هي يعني من أعظم آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو هي المعجزة الظاهرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألقي وسط هذه النار العظيمة التي يعني كما ذكر في بعض الروايات الدكتور حذيفة أن النار العظيمة كان يمر الطائر من فوقها فيسقط ميتا، تشوي حتى يعني لهبها في السماء. فلما وقع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني لاحظ لما دخل في هذه النار لم يحترق، بل قال الله سبحانه: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج من هذه النار يمشي، فأسقط في أيديهم وعلموا أنه لا سبيل لهم إليه. ولذلك لما أيس من دعوتهم خرج وقال: إني مهاجر إلى ربي. وخرج ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط، ما آمن له إلا لوط. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصير عمه أخو والده
2: سبحان الله،
1: كما قال: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر يا ربي. ولذلك لو شئنا أن نجعل يعني نري المشاهدين الكرام خارطة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأخرجنا إبراهيم أين كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في شماء في منطقة في العراق الآن قريبة من منطقة بابل ومناطق بادية السماء والمناطق التي حولها الأنبار والمناطق هذه، كانت المنطقة التي يعني كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر منها إلى بلاد الشام، وبالتحديد إلى فلسطين، وبالتحديد إلى منطقة الخليل، مدينة الخليل والمناطق التي هناك، واستقر هناك.
2: جميل. لو رجعنا قليلا فضيل الدكتور عندما قال فعله كبيرهم،
1: نعم،
2: يعني نريد أن نتوقف عند عدة
1: لا بأس
2: مناط، هل تعتبر هذه كذبة وهل يجوز للأنبياء الكذب؟
1: في الحقيقة يعني هذه يعني تعتبر يعني حسبت أنها كذبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسانه هو عليه الصلاة والسلام، أنه لما يأتيه الناس يوم القيامة لكي يستشفعوا به يأتون إلى إبراهيم فيقول الناس: يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء واشفع لنا عند الله، فيقول: إليكم عني إني قد كذبت 3 كذبات.
2: الله
1: هو يقول، وهو يقصد بها هذه المرة عندما قال عندما أرادوا أن يخرجوا مع قومه قال: إني سقيم.
2: نعم،
1: وهو لم يكن سقيم.
2: صحيح.
1: فتظاهر بالمرض حتى يعني ينفذ خطته.
2: نعم.
1: والكذبة الثانية أنه عندما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا. والمرة الثالثة عندما سافر إلى مصر وكانت معه زوجته سارة، وكان ملك مصر يعني بلغه أن امرأة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميلة سارة، فأراد أن يأخذها لنفسه.
2: الله أكبر.
1: نعم. فقال إبراهيم لزوجته سارة: إنه ليس هناك أحد سواي، أنا وإياك مؤمن، فإنني قد سئلت عنك فقلت أنك أختي. طبعا يقال: لماذا قال أنها أخته؟ قالوا: لو قال أنها زوجته لأخذها غصبا وعنوة، لكن عندما قال أنها أخته لم يمسها. هكذا أنا يعني لا أستحضر بالضبط العلة التي قال إبراهيم أنها أخته من أجلها، فنجت لهذا. فإبراهيم حسب هذه الثلاث أنها كذبات، ولذلك يستحي من الله أن يشفع وهو قد كذب هذه الكذبة.
2: جميل.
1: اذهبوا إلى غيري. فالشاهد هذا جواب على سؤالك: هل يجوز للأنبياء الكذب؟ نحن نقول أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الكذب مطلقا، لكن في مثل هذه الحالات نحن نلتمس العذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفعل ذلك في كل هذه المواطن إلا لعذر يعني ظاهر.
2: بقصة الإحراق موضوع الوزغ،
1: نعم،
2: الذي كان ينفخ في النار، هل
1: نعم
2: هذا صحيح؟
1: هذا ثبت في الروايات الإسرائيلية. ثبت في بعض الروايات الإسرائيلية أن الوزغ كانت تنفث، وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤية عند أم المؤمنين أظنها عائشة وغيرها، رؤية رمح أو تحت السرير، فسئلت رضي الله عنها: لما هذا؟ فقالت: حتى نقتل به الوزغ. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ حتى توقد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: يعني هنا ترد: وألا تزر وزرة وزر أخرى.
1: صدق.
2: يعني ذاك نفخ فما ذنب الذرية.
1: جنس الوزغ.
2: نعم.
1: يعني هذا هذه الرواية التي وردت فيها.
2: لعله مضر أيضا.
1: قد يكون الله أعلم.
2: يؤذي. بالنسبة للموضوع مكث سيدنا إبراهيم في النار، يعني يوجد روايات كأنه يعني أيام، 40 يوم 50 يوم يوجد شيء.
1: كل هذه الروايات ليس لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء، ولذلك نحن نتوقف دون تحديد وقت، لكن نحن نقول أنه قد مكث فيها مكثا يحترق فيه مثله،
2: سبحان الله،
1: لكنه بقي ثم خرج، فيعني يسقط في أيدي قومه عندما رأوا أنه نجا من هذه.
2: يعني السبب استخدموا الحرق بالنار، لم يقتلوه بطريقة أخرى.
1: يبدو لي والله أعلم أنهم أرادوا أن يجعلوه عبرة، فأرادوا أن يعذبوه بهذه الطريقة وقتله بهذه الطريقة الشنيعة حتى يكون عبرة، ويعني الذي يظهر هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يعني ولا هناك طرق أخرى لقتل، القتل مثل الإلقاء من مكان شاهق مثلا، القتل
2: أو
1: بالسيف
2: أو القناع. فضل الدكتور، يبدو أننا سنقف هنا، انتهت وقت الحلقة بالخليل، وبعدها سفراته وماذا فعل، إن شاء الله نستكملها في حلقة جديدة
1: بإذن الله.
2: وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من الدروس الجميلة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مقتبل حياته هو البحث عن الحقيقة والبحث عن الصواب، عن الدين الحق. ولذلك لما تأمل في النجوم ورأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس، ثم اكتشف أنها لا تصلح كلها أن تكون معبودة للإنسان، إنما المعبود أمر وشيء أعظم من هذا كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد وخلقنا جميعا. ولذلك جاهر قومه بإيمانه وتوحيده وصبر على ذلك، وخرج من بلاده من أجل إصراره على التوحيد والعقيدة. ولذلك فإننا نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وشيخ العقيدة وشيخ التوحيد عليه الصلاة والسلام.

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. معلومات: وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني في طاعة الله، وأعظم الطاعات الإنفاق في الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم، ليس معنى تلقي بيدك، وإنما المراد تلقي بنفسك إلى التهلكة، يعني إلى الهلاك. كيف تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ بأن تمسك عن النفقة في الجهاد في سبيل الله، تترك الجهاد وأن تقوى على قتال العدو. وأحسنوا، أحسنوا بالنفقة، أحسنوا بالنفقة وغير النفقة، إن الله يحب المحسنين. فمن صفات الله سبحانه وتعالى المحبة كما يليق بجلاله وعظمته، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا يثيبه. وأتم الحج، إتمام الحج أن تجعل الحج في سفرة خاصة، إتمامه أن تأتي بالحج بفرائضه وسننه وتجعل الحج في سفرة خاصة، وإتمام العمرة أن تجعل العمرة في سفرة خاصة. المعنى: اجعل الحج في سفرة والعمرة في سفرة، هذا هو إتمام الحج وإتمام العمرة. فإن أحصرتم، منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بعدو ونحو ذلك، فما استيسر من الهدي. استيسر يعني تيسر من الهدي، الهدي هو شاة. الكلام فيه اختصار، معناه: فإن أحصرتم دون إتمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي. وهذا مر معنا في الصوم، ومثله: أو به أذى من رأسه ففدية، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، يعني مكان ذبحه، حتى يذبح مكان يذبح بنية التحلل. فإذا ذبح الشخص، إذا منع ثم ذبح هديه يحل بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا، هذا الأول. الثاني: أو به أذى من رأسه، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى لبس مخيط، أو احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام، يعني فعله فعليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام، والصيام 3 أيام، أو صدقة يتصدق على 6 مساكين، أو نسك، والنسك ذبح شاة. إذن لابد أن نفرق بين: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لا يصح أن نقول: فمن كان منكم مريضا فحلق، أو به أذى من رأسه فحلق. نقول: لا، فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى شيء من المحظورات ففعل هذا المحظور ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، إذا أمنتم من العدو، فإذا أمنتم، فمن تمتع، يعني انتهى من العمرة بمحظورات الإحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، انتهى من العمرة وأراد الحج، أحرم بالحج في أشهر الحج، فما استيسر من الهدي. بمعنى: الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج، يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج، فيجب عليه ما استيسر من الهدي. إذن المتمتع
يجب عليها الهدي بدلالة هذه الآية.

فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أمنتم، يعني سواء أمن الآن يعني ذهب العدو أو في حال عدم الخوف، في حال عدم الخوف، فالمعنى عام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد الهدي، لأنه عاجز عنه أو فقد الهدي، فصيام يعني فعليه صيام 3 أيام في الحج حال إحرامه بالحج، و7 إذا رجعتم إلى وطنكم. هذا في حق المتمتع إذا لم يجد هديا، يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج في أثناء إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالحج، و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. ذلك يعني الحكم في قضية في مسألة التمتع، المتمتع بالعمرة إلى الحج عليها الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الذي لم يكن أهله يعني ليس من أهل الحرم. أهل الحرم من كان ساكنا في حدود الحرم، انتبه، وليس كل مكي يعتبر من أهل الحرم، أهل الحرم من كان ساكنا في الحرم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الناس على قسمين، إما أن يكون من أهل الحرم أو يكون من غير أهل الحرم. إذا كان من غير أهل الحرم فتمتع فيجب عليها الهدي، إذا كان من أهل الحرم وتمتع فليس عليه هدي. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا، اتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره. وذو القعدة و10 من ذي الحجة. إذن الحج أشهر معلومات، أي وقت الإحرام بالحج والدخول بالحج في أشهر معلومات، وهي التي ذكرناها. فمن فرض يعني أحرم، فرض الحج على نفسه، فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج، فلا رفث يعني لا جماع، ولا فسوق أي معاصي، ولا جدال أي خصام في الحج. وما تفعلوا من خير كصدقات ونفقات يعلمه الله، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به في الآخرة. وكان أهل اليمن يحجون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، فيكونون كلا على الناس. فالله سبحانه وتعالى قال وتزودوا ما يبلغكم لسفركم فإن خير الزاد التقوى. إذا تزودت بالأشياء الحسية من الأكل والمطعم وأدوات السفر فلا تنسى التقوى، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم أن تبتغوا يعني تطلبوا فضلا من ربكم، يعني لا بأس أن تتاجر في الحج، لأنهم ظنوا أن التجارة في الحج مكروهة، فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أنه لا بأس بالتجارة في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، إذا أفضتم من عرفات، المقصود إذا خرجتم أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات متجهين إلى مزدلفة. أفضتم من عرفات يوم عرفة، يوم اليوم 9 من شهر ذي الحجة، 9/12، تفيضوا يعني تتجهوا من عرفة إلى مزدلفة. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، أثناء الإفاضة من عرفة وقت الزحام، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذكر الله. فاذكروا الله
عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هنا في مزدلفة، داخل مزدلفة، هذا هو المشعر الحرام. إذن هو في مزدلفة. كان المشعر الحرام كان جبلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على هذا الجبل ويقف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه حتى يسفر جدا، يعني بعد صلاة الفجر إلى الإسفار. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه، اذكروا الله سبحانه وتعالى كما هداكم. هذه نعمة أن هداكم للإيمان الحق والدين المستقيم، هداكم لمعالم دينكم ومناسك حجكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم من قبله، من قبل أن هداكم الله سبحانه وتعالى، لمن الضالين، من الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا، أعاد الكلام. الإفاضة مثل ما قلنا من عرفة إلى مزدلفة. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث، يعني المكان. كان كفار قريش إذا حجوا يقفون في المزدلفة يوم عرفة، ما يذهبون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. عرفة خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم، مزدلفة داخل حدود الحرم. فكان كفار، كان قريش يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وليس من حيث أفاض قريش. قريش يفيضون يوم عرفة بعد الغروب من مزدلفة، أما الناس غير قريش يفيضون من عرفة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفيض من حيث أفاض الناس وليس من حيث أفاض كفار قريش. واستغفروا الله، استغفروا الله سبحانه وتعالى من ذنوبكم، إن الله غفور لمن تاب ومن رجع إليه رحيم بهم. فإذا قضيتم مناسككم، أديتم المناسك عبادات حجكم، وانتهيتم من الرمي والطواف والسعي وأعمال الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم. كان الكفار إذا انتهوا من الحج يتفاخرون في آبائهم، فالله سبحانه وتعالى يقول إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله كما كنتم تكثرون من ذكر آبائكم، من باب التفاخر أو أشد ذكرا. اذكروا الله أكثر من ذكر آبائكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبا في الدنيا، فيعطيها الله سبحانه وتعالى وقد يحرمه، وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه يريد فقط الدنيا. ومنهم، يعني ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني نعمة، وفي الآخرة حسنة، الجنة، وقنا عذاب النار، بأن لا ندخل النار. المقصود من هذا الحث على طلب خير الدارين. أولئك، هؤلاء الذين يريدون خيري الدنيا والآخرة ويعملون، أولئك لهم نصيب، يعني ثواب مما كسبوا، ثواب بسبب ما كسبوا، ما عملوا من أعمال الخير، من الحج والدعاء ونحو ذلك. والله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة، الله سبحانه وتعالى خلق من بني آدم فقط، من آدم إلى قيام الساعة، أعداد لا يعلمها إلا الله، كيف يحاسبون هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول والله سريع الحساب. لا نقيس قدرة الإنسان
على قدرة الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، التكبير المعروف عند الجمرات في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق 11، 12، و13. وكذلك يستحب التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فمن تعجل في يومين، تعجل الرجوع إلى أهله، يخرج من منى في يومين، في يعني اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بمنى لأجل أن يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار فلا إثم عليه كذلك، فهم مخيرون، فهم مخيرون. لمن اتقى، لمن اتقى ترجع إلى من تعجل ومن تأخر، فلا يأثم من تعجل إذا اتقى الله، ولا يأثم من تأخر إذا اتقى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن لا يعجبك قوله في الآخرة بسبب فساد اعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف لك أن ما في قلبه موافق لما يقوله، وهو ألد الخصام، وهو في الحقيقة ألد يعني أشد الخصام، يعني شديد الخصومة، شديد الخصومة لك يا رسول الله ولمن تبعك، إذن هو منافق. وإذا تولى، تولى ولاية عامة، أو تولى ابتعد عنك، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذن هو يدعي الصلاح، وبعد ثم إذا غاب عنك أو تولى منصبا يسعى في الأرض في الفساد، وأعظم الفساد المعاصي والشرك، ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث بالإحراق، ويهلك النسل بالقتل، والله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد يعني بمعنى لا يحبه محبة شرعية، لا يحبه يعني محبة شرعية. الله سبحانه وتعالى كل شيء بإرادته. الفساد، الفساد في القرآن على معاني. المعنى الأول، الفساد بمعنى المعصية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، وكذلك وكذلك الشرك. المعنى الثاني الهلاك، قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى الثالث للفساد قحط المطر، قلة النبات، ظهر الفساد في البر والبحر. المعنى الرابع الفساد بمعنى الخراب، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا دخلوا قرية أفسدوها. المعنى الخامس الكفر، ويدل عليه الآيات السابقة في المعاصي، وقال تعالى: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني ينهون عن الكفر والشرك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله في فعلك، أنت تفسد، اتق الله، خاف عقاب الله سبحانه وتعالى، أخذته العزة، يعني الأنفة، الحمية، فاستمر بعمله، أخذته العزة بالإثم، يعني الإثم الذي أمر باتقاء هذا الفساد. الله سبحانه وتعالى يقول: أخذته العزة فاستمر بالإثم.
فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد معنى الفراش، فهذا مأواه جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري، يشري بمعنى يبيع، يشري تأتي بمعنى الشراء المعروف وتأتي بمعنى يبيع، هنا يبيع. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى في الجهاد وغيره، ابتغاء مرضات الله. ابتغاء يعني طلب مرضات الله، رضاء الله سبحانه وتعالى، كما فعل غير واحد من الصحابة مثل صهيب وغيرهم. والله رؤوف بالعباد، حيث أرشد العباد لما فيه رضاه وطاعته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم يعني هنا بمعنى الإسلام كافة، يعني ادخل في جميع شرائع الإسلام، لا تأخذ بعض أحكام الإسلام وتترك بعض. فبعض اليهود ممن أسلم كان تحرج من، يعني كان يعظم السبت ويكره الإبل، فهذه الآية تشمله وتشمل كل من دخل في الإسلام على معتقدات سابقة يعظمها. الواجب عليك أن تدخل في الإسلام فتعظم ما عظمه الإسلام. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرق الشيطان، فالشيطان يزين هذه الطرق. إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. فإن زللتم، ملتم عن الدخول في جميع شرائع الإسلام من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما قامت عليكم الحجج الظاهرة على أنه هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز، عزيز لا يعجزه شيء. ومن ذلك أنه لا يعجزه أن ينتقم منكم، حكيم في أفعاله حيث لم يعجل العقوبة عليكم. هل ينظرون، هل بمعنى ما ينظرون هؤلاء الذين يدخلون في بعض الإسلام ويتركون بعض الشرائع إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني تقوم القيامة والملائكة ينزلون وقضي الأمر. إذا قامت القيامة قضى الله سبحانه وتعالى الأمر، وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بعمله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: سل يا محمد بني إسرائيل، اسألهم، من باب التوبيخ على ترك الشكر لله سبحانه وتعالى، كم آتيناهم، كم يعني كثيرا، آتيناهم من آية بينة، مثل فلق البحر وإنزال المن والسلوى، ومع ذلك بدلوا نعمة الله وكفروا بها. ومن يبدل نعمة الله، ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من الآيات، سواء آيات معجزات أو آيات في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يكذب على الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءته فيكفر، فإن الله شديد العقاب له في الآخرة. والنعمة في القرآن، ومن يبدل نعمة الله، النعمة في القرآن أحيانا تأتي بمعنى الدين. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا دين الله بالكفر. المعنى الثاني الثواب، النعمة بمعنى الثواب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني بثواب. المعنى الثالث النبوة، قال الله سبحانه وتعالى: الذين أنعمت عليهم، يعني بالنبوة، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بالنبوة. المعنى الرابع النعمة بمعنى الإحسان، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المعنى الخامس الإسلام، والمعنى السادس العتق، وقد ورد في آية واحدة الإسلام والعتق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول، في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه،
أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه أنت يا محمد، أنعمت عليه بالعتق. إذن أحياناً يأتي بمعنى الإسلام وأحياناً يأتي بمعنى العتق، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا من أهل مكة وغيرهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم بالتمويه فأحبوها ويسخرون، وهم يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم لفقرهم، يسخرون منهم لأنهم آمنوا باليوم الآخر. والذين اتقوا، اتقوا الشرك، ابتعدوا عن عبادة الأصنام وهم المؤمنون، فوقهم متى؟ يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الإيمان، فاختلفوا، وقع الشرك. يقول ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون على شريعة من الحق، فاختلفوا فوجد الاختلاف ووجد عبادة غير الله. فلما اختلفوا بعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة، ومنذرين من كفر بالنار. وأنزل معهم، يعني أنزل مع الأنبياء، الكتاب، يعني بمعنى الكتب، وأنزل معهم الكتاب بالحق، فإنزاله بالحق وهو يشتمل الحق، ليحكم هذا النبي وهذا الرسول بهذا الكتاب، ليحكم بين الناس بهذا الكتاب فيما اختلفوا فيه من الدين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوه، ما اختلف في الدين، وما اختلفوا فيه، يعني وما اختلف فيه، يعني لم يختلفوا فيه، يعني في الدين، إلا الذين أوتوه، يعني الذي أعطي هذا الكتاب وأرسل لهم هذا الكتاب هم الذين وقعوا فيه. الواجب ألا يقع بينهم تنازع واختلاف، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم هذا الكتاب. قال: إلا الذين أوتوه، لأنهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، من بعد ما جاءتهم البينات، قامت عليهم الحجج، ومع ذلك اختلفوا. لماذا؟ بغيا بينهم، يعني لأجل أن يأخذوا شيئا من حظوظ الدنيا، وإلا الحق واضح أمامهم. فهدى الله الذين آمنوا، هدى الله الذين آمنوا بالرسل وبهذا الكتاب، من كتب الله سبحانه وتعالى له الإيمان يهديه إلى الصراط المستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين لمعرفة ما اختلفوا فيه وتصحيح ما اختلفوا فيه بإذنه، وهذا كله بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء، من يشاء هدايته يهديه الله سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق الحق. أم حسبتم، أم يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما بمعنى ولم يأتكم مثل الذين، مثل يعني شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين السابقين، أتاهم المحن فتصبروا أنتم كما صبروهم. الله سبحانه وتعالى قال: يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما هو مثل الذين خلوا من قبلكم؟ قال: مستهم البأساء، شدة الفقر والضراء، المرض، وزلزلوا بأنواع البلاء، حتى يقول الرسول، يعني حتى قال، حتى يقول، يعني حتى قال الرسول والذين آمنوا معه، استبطأوا الذين آمنوا معه المؤمنون، استبطأوا النصر،
ويعني تناهى الشدة عليهم. متى نصر الله؟ يعني متى يأتي نصر الله الذي وعدنا؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب أن يأتي نصر الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، ما الشيء الذي ينفقونه؟ قالوا أن بعض الصحابة كان شيخا كبيرا صاحب مال، فيسأل ماذا ينفق. قال الله سبحانه وتعالى: قل، يعني قل لهم يا محمد ما أنفقتم من خير. إذن أي خير فالله سبحانه وتعالى يقبله منكم. ثم زاد بيانا فقال: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه المعاني كلها شرحناها فيما سبق. ابن السبيل يعني ابن الطريق، يعني المسافر. وما تفعلوا من خير من إنفاق أو غير إنفاق فإن الله به عليم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم القتال، القتال للكفار، وهو كره لكم، يعني مكروه لكم، طبعكم لا يحب القتال بسبب مشقته. ننتبه، كرهوا القتال لمشقته على النفوس، لا أنهم كرهوا فرض الله سبحانه وتعالى للقتال. وعسى أن تكرهوا شيئا مثل كرهوا القتال وهو خير لكم، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وعسى أن تحبوا شيئا قد يكون فيه وهو شر لكم، فيه الذل والحرمان الأجر والفقر. والله يعلم ما هو خير لكم، ومن ذلك فرض القتال وأنتم لا تعلمون. لذلك بادروا إلى ما يأمركم الله سبحانه وتعالى به. يسألونك عن الشهر الحرام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخر، وهذا الشهر من الأشهر الحرم، والتبس عليهم برجب، فيتصورون أنه ليس من الأشهر الحرم. فالمشركون عيروا النبي صلى الله عليه وسلم وعيروا الصحابة بهذا الأمر. وهذه السرية التي بعثها من المدينة إلى بطن نخلة قريب من مكة. فيسألونك عن الشهر الحرام، يعني المسلمون يسألون هل أخطأوا أو أصابوا، قتال فيه، يسألون عن القتال في الأشهر الحرام الذي وقع منهم. قل قتال فيه، يعني في الأشهر الحرم، كبير، يعني عظيم الوزر، عظيم الإثم، كبير محرم، وهذا قبل أن ينسخ. وصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله. الآن انتهى الكلام ثم بدأ بالرد عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل قتال فيه كبير، اسمه كبير. ثم قال: الصد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله، يعني يمنعون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: وكفر به، كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بدين الله سبحانه وتعالى. والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام، صد من؟ صد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام. وإخراج أهله، وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله،
هذه جرائم. الصحابة فعلوا هذا من باب الغلط، والله سبحانه وتعالى قال قل قتال فيه كبير، هو محرم وإثمه كبير، لكن ما فعلتم أنتم أشد مما تتصوروا أن الصحابة وقعوا فيه. إذن نقول القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى والفتنة، الفتنة هنا بمعنى الشرك، والفتنة أكبر من القتل. الشرك الذي أنتم عليه يا كفار مكة أكبر عند الله من القتل، القتل في الأشهر الحرم. ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزال الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم، يعني كي حتى يعني كي يردوكم عن دينكم فترجعوا إلى الكفر إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه، الذي يترك دينه فيرجع إلى دين الكفار، فيمت، هنا شرط، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يعني بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا فلا اعتبار لها، وفي الآخرة لا ثواب عليها. وننتبه متى يبطل عمل المرتد؟ لو أن شخصا ارتد عن الإسلام وكان مسلما وقد حج ثم ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام، هل نقول أن الردة محت أعماله السابقة؟ نقول هو لم يمت، والله سبحانه وتعالى قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا دخلوا فيها يخلدون في جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا، آمنوا جمعوا بين الاعتقاد والعمل، وجاهدوا في سبيل الله، فالذين هاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى، أولئك يرجون رحمة الله، يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. والرجاء في القرآن، أولئك يرجون، الرجاء في القرآن له معاني، المعنى الأول بمعنى الرجاء يعني الأمل، أولئك يرجون رحمة الله، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني للرجاء، الرجاء يأتي بمعنى الخوف، إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، وقال تعالى اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ارجوا اليوم يعني خافوا اليوم الآخر. المعنى الثالث قال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ابن عباس لا ترون لله عظمة، هذا المعنى الثالث للرجاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر، ما حكم الخمر؟ والميسر، والميسر هو القمار، يعني يسألون عن حكم الخمر وحكم الميسر، وهذا في أول تشريعات الخمر. قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير يعني عظيم بسبب ما يحصل من الخمر والميسر والقمار من المخاصمة والفحش، ومنافع للناس، فيه منافع، من المنافع للناس الظاهرة اللذة في الخمر والفرح، إصابة المال بلا تعب في الميسر، الميسر هو القمار، يأخذ المال من غير تعب عن طريق الحظ. وإثمهما يعني الإثم يعني ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر من نفعهما، يعني الإثم هنا بمعنى المنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون، ما هو مقدار النفقة؟ ماذا ينفقون؟ ما الشيء الذي ينفقون؟ قل
أنفقوا العفو. ما هو العفو؟ الفاضل عن الحاجة. لا تنفقوا ما تحتاجون إليه. كذلك يعني كما بين لكم الأحكام، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، تتفكرون في هذه الآيات فتعقلون أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه الخير العظيم. والعفو في القرآن له معاني. المعنى الأول بمعنى الصفح، قال تعالى ولقد عفى الله عنهم، صفح، عفى الله عنك، الصفح يعني المغفرة. المعنى الثاني بمعنى الترك، قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني ترك المهر. المعنى الثالث العفو يعني الفاضل عن المال الزائد، قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. المعنى الرابع الكثرة، العفو بمعنى الكثرة، قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا يعني حتى كثروا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون في الآية السابقة، نهاية الآية السابقة، لعلكم تتفكرون في ما سألتم عنه من الإنفاق وما سألتم عنه من الخمر، قال لعلكم كذلك تتفكرون في الدنيا والآخرة، في أمر الدنيا وأمر الآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم في أمر الدنيا وأمر الآخرة. ويسألونك عن اليتامى، وجدوا لما الله سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إلا النار، تحرجوا في أمر اليتامى، هل يؤاكلونهم، هل يأثمون؟ قال الله سبحانه وتعالى تحرجوا حتى أن بعضهم يصنع لليتامى طعاما وهم يصنعون لهم طعاما لوحدهم. قال الله سبحانه وتعالى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم يعني إصلاح لهم ولأموالهم، تنمية أموالهم ومدخراتهم خير من ترك تنمية هذه الأموال، خير من عدم الاهتمام بأموال اليتامى. وإن تخالطوهم، تخالطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم، يعني هم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، فكذلك لكم ذلك مع اليتامى. والله يعلم المفسد لأموال اليتامى بسبب المخالطة من المصلح، المصلح بالمخالطة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم، أعنتكم يعني ضيق عليكم، والتضييق يحصل بتحريم المخالطة. إن الله عزيز غالب على أمره، حكيم في أحكامه وفي أفعاله، ومن ذلك ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وغيرها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات، يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون، لا تتزوجوا المشركات يعني الكافرات حتى يؤمن، فإذا آمنت جاز لك أن تتزوجها. ولأمة مؤمنة خير من مشركة، خير من مشركة حرة، الأمة المؤمنة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشركة. كانوا يعيبون على من تزوج أمة مسلمة ويرغبونه في نكاح الحرة المشركة، فالله سبحانه وتعالى نهاهم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المشركة قد تعجبك بجمالها ومالها ونسبها، هذا الحكم مخصوص بغير الكتابيات، أجاز الله سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات، الكتابيات يعني اليهوديات والنصرانيات. الله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني أنها يجوز للمسلم نكاحها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله.
ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين يعني الكفار، لا تزوجونهم المؤمنات حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا جاز تزويجهم. ولا عبد مؤمن، لو المرأة الحرة تزوجت عبدا مؤمنا خير من مشرك ولو أعجبكم لماله ولجماله ولنسبه. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الحكم فقال أولئك يعني أهل الشرك يدعون إلى النار، يدعون بأعمالهم إلى النار، فلا يليق مناكحتهم وتزويجهم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ويدعو إلى العمل الموجب للمغفرة بإذنه بإرادة الله سبحانه وتعالى، ويبين آياته للناس ومن ذلك أحكام النكاح لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض، المحيض المراد به مكان الحيض وليس زمان الحيض، مكان الحيض يعني الدم يخرج من المرأة من مكان معين، هذا المكان هو المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني هذا المكان فيه أذى، فاعتزلوا النساء يعني اتركوا وطأ النساء، قال في المحيض يعني في مكان الحيض، وليس معناه نعتزل النساء في المحيض يعني في زمن الحيض مثل ما كان اليهود يفعلون، كانت المرأة إذا حاضت لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، إذن فاعتزلوا النساء في المحيض، لك أن تباشر المرأة إلا في المحيض يعني مكان الحيض، مكان الحيض مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح، المراد بالنكاح مكان الحيض. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن، يعني لا تقربوهن في الحيض، لا تجامعوهن في الحيض في المحيض مكان الحيض، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني حتى يطهرن يعني من الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال بالماء، ولا تقربوهن حتى يطهرن ينقطع الدم، فإذا تطهرن انقطع الدم ثم تطهرن، هنا يجوز للرجل أن يطأ زوجته، متى؟ إذا انقطع الدم واغتسلت، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في المكان الجماع، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني في القبل والفرج دون غيره، إن الله يحب التوابين، إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا يثيبه ويكرمه، إن الله يحب التوابين الذي يتوب من الذنوب ويحب المتطهرين، المتطهرين من الأقذار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم، الحرث يعني محل الزرع، يعني محل الزرع، الزرع أي الولد، هذا من باب التشبيه، فأتوا حرثكم أنى شئتم، حرثكم يعني مكان حرثكم، ومكان الحرث هو القبل، أنى شئتم، أنى يعني كيف شئتم، سواء من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إقبال أو إدبار، إذا كان في الفرج، وهذا رد على اليهود لما قالوا كانوا ينهون عن الذي يأتي امرأته في قبلها من الخلف، فكانوا ينهون عنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى أنى شئتم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، ثم قال وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم العمل الصالح، ومن الأعمال الصالحة في هذا المقام التسمية عند الجماع، واتقوا
قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله في أوامره ونواهيه واعلموا أنكم ملاقوه إذا بعثكم فيجازيكم بأعمالكم. هذا من باب التهديد. وبشر المؤمنين، الذي اتقى الله سبحانه وتعالى بشره بالجنة. ثم قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، النهي عن كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تحلفوا بالله، لا تكثروا الحلف بالله ألا تبروا، لا تحلف ألا تبر، لا تحلف ألا تتقي الله، لا تحلف أن لا تصلح بين الناس. إذن ننتبه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تكثر الحلف بالله. أن تبروا يعني ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، يعني لا تحلف بالله ولا تبر، لا تبر بيمينك ولا تتقي الله سبحانه وتعالى في يمينك فلا تكفر اليمين، ولا تحلف بأن لا تصلح بين الناس، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأتي الخير وليكفر عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، ومن ذلك الحلف فهو قول، عليم عليم بأحوالكم. واليمين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اليمين في القرآن له معاني. المعنى الأول: اليمين يعني العضو المعروف، اليد اليمنى واليد الشمال واليد اليسرى. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني لليمين: جهة اليمين. قال: عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث: اليمين بمعنى القوة. قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع: اليمين بمعنى الحلف، كما في الآية التي أمامنا: عرضة لأيمانكم. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا هو الأكثر. المعنى الخامس: اليمين بمعنى العهد. قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. إن نكثوا أيمانهم أي عهودهم. أم لهم أيمان علينا بالغة، أيمان يعني عهود. المعنى الأخير، المعنى السادس لليمين، بمعنى الملك. وما ملكت يمينك، يعني ما احتوته يمينك، بمعنى الاحتواء والملك. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وقال تعالى: وما ملكت أيمانكم، يعني بمعنى الاحتواء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت فاغفر، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي.

0: يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، فقال ربي أصبت، أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا، فليعمل ما شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء، فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذكار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم

مات من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة جعلنا لها عنوانا امتدادا للحلقة السابقة، ثمرات المطابع في جزئها الثاني. وقد تحدثنا في الحلقة الأولى عن تاريخ المطابع، وعن أول مطبعة وأين كانت، وعن أول كتاب طبع باللغة غير العربية، وذكرنا أيضا أول كتاب طبع في باللغة العربية ومتى كانت الطباعة. ثم عرجنا حقيقة على أول المطابع في الشرق الأوسط، وتحدثنا عن الأستانة، ثم انتقلنا إلى حاضرة العالم الإسلامي القاهرة، وتحدثنا عن مراحل الطباعة فيها. وكان هناك كما ذكر ضيفنا مراحل، ذكر منها مرحلتين، واليوم سنبدأ بالمرحلة الثالثة. لكن قبل هذا دعوني أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، احنا كما ذكرتنا في المقدمة تحدثنا عن مرحلتين، دعنا اليوم نبدأ بالمرحلة الثالثة في مراحل الطباعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في الحلقة الماضية تحدثنا عن مراحل من مراحل النشر في مصر بالذات، وسنأتي على غير مصر بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذه المراحل الأربع مستفادة من كتاب تاريخ نشر التراث العربي. سأتي على مرحلة بسرعة ثم المرحلة الأخيرة. المرحلة الثالثة مرحلة دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية معروفة جدا ومهمة جدا، وهي مثل ما نسميه الآن بالمكتبات الوطنية. عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية عندنا المكتبة الوطنية، هي مكتبة الملك فهد في مدينة الرياض، وما يسمى بالردمك، وهو رقم الإيداع في جميع المطبوعات التي تطبع في المملكة أو التي أيضا تدخل من خارج المملكة.
2: لابد لها من ردمك.
3: هذا يؤخذ من المكتبة الوطنية عندنا، وهي مكتبة الملك فهد رحمه الله. فهذه مكتبة الكتب، دار الكتب المصرية، مكتبة وطنية فيها كتب كثيرة، ويعني لها أعمال كثيرة، وأخرجت تفسير القرطبي ودرء تعرض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله، وصبح الأعشى وغير ذلك. فيه واحد من العلماء التراثيين لابد أن يعرج عليه.
2: هذا الرجل هو عراب هذه المرحلة مثلا، ولا له أثر كبير؟
3: له
2: فيه
3: أثر في أشياء كثيرة، منها ما سأذكره بعد قليل. هذا الرجل يسمى بشيخ العروبة، وهو أحمد زكي باشا، كان صاحب صلات بالأوروبيين، فاستفاد من طريقتهم في تحقيق الكتب. الأوروبيون وإن كان كثير من المستشرقين له أهداف لا تخفى، وبعضهم حسن النية وبعضهم سيء النية جدا، وبعضهم حاقد وبعضهم مزور للحقائق، لكن يحمد لهم أنهم عندهم جلد عظيم جدا، وأنهم شرعوا لنا مشرعا جميلا، وهو طريقة تحقيق الكتب. نعم، كانت تحقيق الكتب كان عندنا في السابق، لكنه بهذا الضبط وهذه الدقة وهذا المنهج نحن أيضا استفدنا منهم في هذا. فكان الذي نقل إلينا هذه الخبرات هو أحمد زكي باشا يسمى شيخ العروبة، وفي ذلك يقول عبد السلام هارون، عبد السلام هارون إذا ذكرت كتب التراث وذكرت أيضا تحقيق الكتب يعد من الطبقة العالية جدا، وهو الذي حقق كتاب سيبويه وكتب الجاحظ. ويقول عبد السلام هارون رحمه الله: ولعل المغفور له أحمد زكي باشا هو أول نافخ في بوق إحياء التراث العربي على المنهج الحديث. ويذكر أن كلمة الآن هذا الكتاب تحقيق فلان، تأليف فلان وتحقيق فلان. المحقق هو الذي ينقل ما في المخطوط إلى المطبوع، وهو الذي يقارن بين النسخ، وهو الذي يعلق، وهو الذي يخدم الكتاب. أول من كتب كلمة تحقيق على الكتب هو أحمد
2: زكي باشا.
3: زكي باشا يقال هذا يعني. وأيضا له كتاب اسمه علامات الترقيم في اللغة العربية، وهو أيضا كتاب يعني رائد في هذا المجال. المرحلة الرابعة كما ذكرت قبل قليل هي مرحلة الأفذاذ من الرجال كما سماهم الطناحي رحمه الله، وهو يعني أربعة من المحققين الذين أثروا الساحة العلمية وأثروا فيها، وهم كما عدهم، طبعا قد يخالفه أحد يقول لا هم أكثر من أربعة، بعضهم يقول يعني غير هؤلاء وهكذا، لكن هو ذكر أربعة: أحمد شاكر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون والسيد أحمد صقر. هؤلاء الأربعة وأمثالهم كانوا رجالا أفذاذا من حيث قوتهم العلمية والعملية، ومن حيث أيضا شيء مهم جدا، من حيث نصرة الإسلام والعروبة، يعني تجد عندهم حرص وفروسية وقوة، وأنت تقرأ لهم تشعر بالعزة، تشعر بالقوة، تشعر بمكانة الدين، بمكانة اللغة العربية، فيبثون فيك من أساليبهم ومن روحهم رحمة الله عليهم. وكانوا أيضا يخطئون المستشرقين، وربما يعني هزأوا ببعض أخطائهم إن كان هناك أخطاء، ويستعلون حقيقة على أولئك المستشرقين، بينما كان كثير من أندادهم ينظرون إلى المستشرق أنه شيء عظيم ونحن في يعني مرتبة دون.
2: لكن هؤلاء معهم سلطان العلم،
3: هؤلاء أقوى من المستشرقين. والمستشرق عنده أيضا مشكلة، عجمة اللسان مهما كان لا بد أن تبين، ولا بد أن تؤثر في الفهم، لكن هؤلاء العلماء الذين هم من العرب، من أصول العرب، ودرسوا على العرب وعرفوا العربية بشكل عظيم، هذا لا شك أنهم أقوى. المقصود أن هؤلاء العلماء الأربعة يعني أثروا تأثيرا عظيما. أولهم وأولاهم بالحديث، إذا أردنا أن نبدأ الحديث،
2: إيه؟
3: نعم، أحمد شاكر رحمه الله تعالى، هذا الرجل مؤثر جدا في تاريخ النشر العربي، فنشر كتاب الرسالة للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما نظر إليه العلماء وجدوا رجلا أعجوبة من ناحية الذكاء والفهم وحسن الاستنباط من الأحاديث من الكتاب والسنة، ذهل منه العلماء حقيقة، ذهلوا حتى الإمام أحمد رحمه الله لما دخل فإذا سفيان يحدث وإذا الشافعي أيضا يقرئ في حلقة أخرى، فذهب إلى حلقة الشافعي فقيل له تترك سفيان بن عيينة وهو الرجل العظيم جدا في ما يتعلق برواية الأحاديث، قال إن فاتك رواية بعلو أخذتها بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى فإنك لا تدركه. يعني عقل هذا الرجل متميز جدا،
2: عبقري،
3: وكان إلى عبقريته صاحب سنة واتباع وخشية وتقوى وعقيدة صافية ليس فيها من الخلل ولا من الدخل شيء.
2: ولذلك أظن كانت بنت الإمام أحمد تسمع كثيرا ما كان يطري الشافعي، ولما جاء عندهم كان استقلت، أبوها يصلي طول الليل وهو،
3: نعم، هذه مذكورة. ولكن أيضا من الأشياء المذكورة أن الإمام أحمد قال لابن الشافعي: أبوك من الرجال الذين أدعو لهم في كل ليلة، أو كما قال. الإمام أحمد قصته مع الشافعي عجيبة، وتقديره للشافعي عجيب جدا. في واحد أيضا في طبقة هؤلاء الكبار جدا وهو من أكبر أئمة الدنيا في الحديث، اسمه عبد الرحمن بن مهدي. هذا بن مهدي لما رأى الذكاء الخارق قال للشافعي اكتب لنا شيئا في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فألف له كتابا وأرسله رسالة، رسالة عادية
2: سمها رسالة وهي كتاب.
3: أي نعم. فلما أرسلت عن طريق رسالة سميت الرسالة، كأنها أرسلت من الشافعي إلى بن مهدي. وبن مهدي قد يكون أكبر سنا ومن الشافعي، لكن الشافعي له هذه الميزة العظيمة،
2: الملك اللي أعطاه الله.
3: فهذا الكتاب أنا معليش طولت، أنا أحب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، وهذه الطبقة يعني إذا جاء ذكرهم أحب أن أفيض فيهم فسامحوني. كتاب الرسالة للإمام الشافعي حققه الشيخ أحمد شاكر تحقيقا، يعني كما يذكر أنه تحقيق مذهل وأنه مستكمل لأسباب التوثيق والتحقيق، وكان اعتماده في نشرته تلك على مخطوطة قديمة جدا كتبت بخط الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي.
2: الله، هذه نسخة فريدة جدا
3: جدا، يعني لها 1200 سنة تقريبا. وبالدقة يعني يقال إنها يعني كتبت عام 65 و200، يعني أقل من 1200 سنة تقريبا، بعشر سنوات الآن.
2: سبحان الله. أي
3: والله شيء غريب جدا. من الكتب التي نشرها الشيخ أحمد شاكر وكانت على
2: طبعت في أي مطبعة النسخ هذه الفعل؟
3: طبعا هي كتاب الرسالة ترى طبع
2: تحقيق أحمد شاكر،
3: طبع كثيرا جدا طبع كثيرا جدا، وطبع بعد ذلك طبعات أخرى. ومن يعني أنا لا أحب الآن بالضبط أن أسمي في ذهني بعض
2: لكن نار معينة،
3: إيه نعم، لأنها الحقيقة يعني هي مسؤولية. فلا يريد الإنسان أن يفضل نسخة على نسخة،
2: لكن هناك
3: لكن إذا قيل تحقيق أحمد شاكر
2: خذها وأنت مغمض.
3: إيه نعم، التحقيق النسخة الأصلية أو المصورة عن النسخة الأصلية فلا شك أن هذه في الدرجة العالية. أيضا من الكتب التي حققها كتاب اسمه المعرب للجواليقي، وما زال العلماء إلى يومنا هذا يعجبون من حسن تحقيقه لهذا الكتاب.
2: هذا المعرب في اللغة أظن
3: نعم للجواليقي، نعم، لأبي منصور الجواليقي، ويعجبون الحقيقة من تحقيقه له وحسن تعليقه عليه رحمة الله عليه. هذا أحمد شاكر. باقي ثلاثة إن شاء الله ما نطول عليكم. الثاني من هؤلاء الأربعة المتميزين
2: الجبال
3: محمود شاكر، وهو عالم الأعلام، شيخ العروبة في هذا يعني العصر أو هذا القرن. وكان من
2: علاقته بأحمد شاكر
3: هو أخوه طبعا،
2: أخوه
3: الله. نعم أخوه، وهذه الأسرة أصلا أسرة كبيرة جدا، أولهم أبوهم محمد شاكر رجل عالم كبير، وكان قاضي قضاة السودان مصري، لكنه كانت مصر والسودان شيء واحد. ولذلك أحمد شاكر درس في كلية في أول ما درس في السودان. وأيضا محمود شاكر تتلمذ على أبيه وعلى الجو الذي كان فيه. وهناك رجل اسمه علي شاكر أيضا. الأسرة فذة،
2: أسرة علم
3: فذة، فذة بشكل عظيم جدا. محمود شاكر أيضا جبل كبير جدا، حقق تفسير الطبري وطبقات فحول الشعراء ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهذان الكتابان لعبد القاهر الجرجاني الذي يعد علما في مسألة البلاغة. محمود شاكر رحمه الله تعالى توفي عام 1418 قبل وفاة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بسنتين.
2: سبحان الله.
3: وفي تلك الحقبة توفي كثير من العلماء.
2: هذيك السنتين
3: يعني ثلاثين. السنتين ثلاث أو أربع.
2: ومن 18 إلى 2021.
3: نعم، توفي الشيخ بن باز، وتوفي
2: الألباني أظن.
3: الألباني رحمه الله، وتوفي ابن عثيمين، وتوفي محمود شاكر، وتوفي أنا حصرتهم فوجدت 20 من الأعلام توفوا في أربع أو خمس سنوات رحمة الله عليهم، يعني 1420 وقبل وبعد. أيضا عبد السلام هارون رجل كبير جدا.
2: خلني أخذه بعد الفاصل، إيش رأيك؟
3: طيب ممتاز، يحتاج هو إلى
2: عشان ما نقطع حديثك. نعم. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. كل الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله.
3: الله يسلمك وبارك فيك.
2: احنا لازلنا في الحديث عن المرحلة الرابعة، وذكرت لنا أعلام هذه المرحلة الرابعة. بدأت بالشيخ أحمد شاكر ثم محمود شاكر، والآن سنذكر الثالث الفذ من هؤلاء الأفذاذ.
3: هذا الرجل الثالث هو عبد السلام هارون، وهو قريب لهم، ابن خالهم، أظنه ابن خالهم، رجل كبير في سن
2: عبد السلام، أظن ابن خالهم.
3: اي نعم، ما ادري والله من اللي ولد خال الثاني، لكن لا شك ان واحد لو واحد منهم ولد خال الثاني، محمود شاكر وعبد السلام هارون، والتقصير مني يعني، يعني ما بحثت المعلومه بشكل جيد. فهذا الرجل عبد السلام هارون حقيقه ابلى بلاء حسنا، سواء كانت تحقيقاته في الدرجة العليا جدا أو في الدرجة العليا أو في الدرجة دون العليا، لكنه نفع الله به العربية نفعا عظيما جدا. فحقق كتبا يعني لها قيمة عظيمة جدا، منها مثلا كتاب سيبوي، وعدد كبير من كتب الجاحظ كالبيان والتبيين وكتاب الحيوان، ومعجم مقاييس اللغة، وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي. شيء عظيم يعني، شيء لا يقوم به الحقيقة إلا لجان، ومع ذلك
2: سبحان الله.
3: ثم أيضا له مشاركات، مثلا مختصر سيرة ابن هشام، وهو كتاب أوصي بقراءته، اختصره اختصارا جميلا. فإذا كان الكتاب لعالم والذي اختصره عالم، فخذ به وأنت مطمئن.
2: والبركة في الوقت، أنت قلت يحتاج لجان، هذه
3: يحتاج لجان،
2: لكن سبحان الله كان هناك بركة في أوقات وتفرغ كامل لهذا
3: شوق ضيف في طبقة تلاميذ هؤلاء. ليس في طبقتهم، في طبقة تلاميذهم، وهو أيضا من كبار علماء مصر اللغويين رحمة الله عليه. يقول إن ابن سيدة صاحب كتاب المخصص في اللغة، وكان كفيف البصر وصاحب كتاب المحكم، يقول ألف هذين المعجمين ولو أرادت لجان أن تؤلفها لما استطاعت إلا بشق الأنفس. لجان، وهذا الرجل كفيف حافظ يملي من حفظه، سبحان الله. ذلك فضل الله
2: يؤتيه من يشاء.
3: الرابع من هؤلاء، وأنا لا أريد أن أطيل على المستمعين لأن الحلقة اليوم كأنها شوي
2: سرد تاريخي جميل لهذه المرحلة اللي حين قد تخطر في بال الإنسان، كيف بدأت الطباعة؟
3: صحيح،
2: أول
3: صحيح. أيضا هذه أسماء لا بد أن نعرفها الحقيقة. فيعذرني من يسمع هذا اللقاء واللقاء الذي قبله وليس له عناية بهذه الموضوعات، يعذرنا أن المسألة حقيقة تحتاج إلى لفتة، تحتاج إلى
2: وقفة وفاء حقيقي،
3: إلى وقفة وفاء
2: للأمانة.
3: فإن سرك ما في هذه الحلقة، وإلا فاعف عنا يا أيها المستمع ويا أيتها المستمعة.
2: جميل.
3: السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذه الطبقة، وهو عالم قوي، نشر كثيرا من الكتب، منها تأويل مشكل القرآن وإعجاز القرآن للباقلاني ومناقب الشافعي وغير ذلك. يعني
2: أظن كأنه من المعلومات اللي ذكرت لي أنه حقق كتاب ديوان علقم وهو لا زال شاب صغير في المرحلة الثانوية.
3: نعم، سبحان الله، هؤلاء يعني
2: عجيب يعني.
3: فيه مثل عامي، أنتم تسمحون في الإذاعة؟
2: إيه طبعا.
3: معليش يعني، يمكن ينتقدني بعض الناس لكن سامحوني عليه. يقولون فرخ الحر يعني الصقر الفرخ حقه يجوزي في البيضة، بمعنى أنه يصدر
2: أصواتا
3: وهو لا زال في بيضته، بمعنى أنك تجد العالم من يوم أنه صغير، من يوم أنه عمره 15 أقل أكثر، واضح عليه النبوغ وأنه سيصبح عالما،
2: ركزته واضحة
3: سبحان الله العظيم. فهذا الرجل مثلا وأيضا محمود شاكر كان ابن 17 سنة وكان يضارع الأكابر وله مقالات طلعت عليها عمره 17 سنة وله مشاركات وله قومة قوية جدا ضد طه حسين ومناقشة في كتاب المتنبي يعني أشياء تاريخية تحتاج إلى بسط كبير فأنت ذكرت قبل قليل أن فعلا أن أحمد صقر حقق كتابا وهو في المرحلة الثانوية مع أنه كتاب صعب تحقيق ديوان علقمة بن عبدة من الشعراء الفحول الكبار الذين ربما بعض شبابنا الآن لا يستطيع
2: أن
3: يقرأ بيتا واحدا قراءة صحيحة.
2: سبحان الله.
3: هذا واقع ترى غير ليست يعني من باب المبالغة.
2: جميل. ننتقل
3: يا شيخ الآن يعني يبدو أن معد بقيل من الوقت الكثير فنخرج من جو مصر إلى أجواء أخرى.
2: جميل. ما هي الأجواء الأخرى التي تريد تعالج عليها؟
3: نريد أن نتكلم عن بعض البلدان الأخرى.
2: جميل. تعال نتحدث عن يعني علماء محققون ناشرون عرب كثير في غير مصر وحوالي مصر.
3: سأسرد بسرعة لكي لا يضيق الوقت ثم أختم ببعض الكتب التي خرجت من بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية.
2: جميل.
3: من المحققين الكبار جدا الشيخ عبد العزيز الميمني الراجكوتي هذا هندي وهو يعني له قيمة هائلة جدا وكبيرة عند العلماء وهو في طبقته في طبقة أعلى سنا من عبد السلام هارون ومحمود شاكر ونحوهما. فيه أيضا محقق فلسطيني اسمه إحسان عباس وله الكثير من التحقيقات كوفيات الأعيان ونفح الطيب والتذكرة الحمدونية. ومن المحققين أيضا المعروفين الشيخ شعيب الأرناؤوط حقق كثيرا جدا من كتب الحديث. الشيخ عبد القادر أيضا الأرناؤوط وكلاهما بحمد الله رأيتهما ودخلت على الشيخ شعيب قبل أن يتوفى بسنة وكان يحقق كتاب فتح الباري وكان قد بلغ 90 أو ناهزها
2: ولا زال عنده هذا الشغف.
3: نعم وعنده شغف ثم توفي من قريب.
2: عبد الرحمن المعلمي بقريب.
3: عبد الرحمن المعلمي اليماني ثم السعودي لأنه أقام في مكة وأعطي الجنسية السعودية قبل أن يتوفى وهو من العلماء الذين توفوا من 50 سنة تقريبا. كان هذا إماما جليلا جهبذا ومن أراد أن يقرأ كتبه الحديثية فإنه سينظر وسيرى بنفسه القوة العظيمة ككتاب التنكيل في الرد على الكوثري. وأيضا هناك كتاب في ما يتعلق بالسنة والرد على أبي ريا الذي شكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في أبي هريرة وفي غيره واسم هذا الكتاب الأنوار الكاشفة. عموما المعلم يعد من الطبقة العليا من المحدثين ومن المحققين وكان بعض العلماء يسميه بذهبي العصر الذهبي في عصره ونحن عندنا ذهبي آخر.
2: لذلك اهتم بالتاريخ أظن عنده التاريخ الكبير للبخاري
3: هذا تحقيق. نعم
2: تحقيق.
3: نعم حقق كتبا. نعم أيضا من المحققين الكبار الشيخ حمد الجاسر
2: رحمه الله
3: وهو من علماء الرياض المعتنين بالبلدانيات وبالتحقيق وأيضا عنده عناية بالعلم الشرعي وكان قاضيا ثم توجه إلى النشر وغير ذلك. والذي يقرأ كتابه رحلات حمد الجاسر أو كتاب رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث يعلم القدر الكبير للجهد الذي بذله رحمة الله عليه. المملكة العربية السعودية بحمد الله وفضل الله لها فضل كبير جدا على العلم والتعليم والثقافة والمثقفين في هذا العصر وذلك فضل الله عز وجل. الله عز وجل أكرم هذه البلاد بالعلماء العاملين بالحكام الداعمين بالمال بالخير بإرادة نشر الخير. أيضا الملك سعود رحمه الله طبع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على نفقته والملك فهد رحمة الله عليه أيضا اهتم بالطباعة وله في ذلك جهود، وأيضا اهتم بكتاب وقدم له مقدمة كتبها الملك فهد نفسه رحمه الله.
2: ما هو الكتاب هذا؟
3: كتاب الصحاح للجوهري، من أشهر المعاجم اللغوية، فحققه أحمد عبد الغفور عطار وقدم له الملك فهد بنفسه رحمه الله تعالى.
2: باقي معنا دقيقتين، دعنا نمر سريعا.
3: إيه نعم. وأيضا من ملوكنا الذين كان لهم الأثر الكبير في نشر التراث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وما دارت الملك عبد العزيز التي أثرت في الساحة العلمية و
2: أثرتها بمجموعة من
3: أثرت الكتب. جدا فيها إلا ثمرة من ثمرات الملك سلمان حفظه الله ورعاه. بقي أن أشير إلى يمكن شخصيتين أو ثلاث من الشخصيات التي الذين لهم قيمة كبيرة في نشر الكتب في المملكة العربية السعودية، وجيه الحجاز الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى، أيضا محمد سرور صبان أيضا له جهود كبيرة جدا، ومن أعظم من أثر في نشر الكتب ودعمها واهتم بها ووزعها على طلبة العلم بشكل عظيم جدا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
2: رحمه الله.
3: أنا أزعم أن له يعني أثر كبير جدا في هذا المجال رحمة الله عليهم.
2: حقيقة لأن الموضوع كبير جدا، بس جميل جدا أنك حلقت بنا في حلقتين بهذا التطواف الجميل خفيف الظل حقيقة على ثمرات المطابع، فشكر الله لك شيخ محمد.
3: سلمك الله وعافاك. وأنا أيضا أعتذر لأن الموضوع كبير جدا، أنا أظنه يحتاج إلى حلقات كثيرة جدا.
2: إحنا يقول في وجبات لايت.
3: أي نعم.
2: فأنت أعطيتنا بس وجبة لايت خفيفة. شكرا لك شيخ محمد وعافاك. شكرا لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحية، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي في حديث البيهقي، واللفظ له: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة 8 أبواب، 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم كلهم من رواية علي بن مسعدة، وقال الترمذي: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر،
وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامه.

0: سورة الحشر من طوال سور المفصل، وهي من السور المدنية، وتتحدث عن إجلاء يهود بني النضير من المدينة المنورة. وتمتاز آيات سورة الحشر بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة، وهي قوله تعالى:
1: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.
0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة دولة، فتقرأ بضم الدال مع واو مدية هكذا: دولة. ومعنى دولة أي متداولا متبادلا. ومعنى الآية: ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فتصرف لمستحقيها ويعطى منها الفقراء والمساكين، وذلك حتى لا يكون المال ملكا متداولا بين الأغنياء وحدهم ويحرم منه الفقراء والمساكين. ومن الخطأ قراءتها بفتح الدال مع واو لينة هكذا: دولة. فالدولة بمعنى السيطرة والغلبة، وتطلق على البلد والإقليم، ولا تنسجم هذه المعاني مع موضوع الآية ودلالتها.
2: وأن أتلو القرآن.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة. لقد

0: العدل هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وتحقيق العدل مطلب إلهي وأمر رباني. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في الحث على العدل ونبذ الظلم. كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يطلب منه مالا ليبني سورا حول عاصمة الولاية، فقال له عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم. وقال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. فهل لا أقمنا العدل في جميع شؤوننا؟ آية وعظة.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله القرافي وما تيسر من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

الصمود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه البخاري. وأخذت بحقو الرحمن، أي استجارت به واعتصمت. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل 3، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. رواه البخاري
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح، رواه النسائي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
2: من علامات صدق الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا من عدد مثل رؤيا الأذان، فقد رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورآه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكذلك رأى ليلة القدر في المنام عدد من الصحابة في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أن تتكرر الرؤيا للشخص نفسه، ولا سيما إذا كان صالحا معروفا بالصدق، أن تدل القرينة على صدقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، ثم حصل ذلك في الواقع في صلاة الفجر. أن يشهد الشرع لها بالاعتبار.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: وسعت رحمته كل شيء، رحمن سماواته والأرض، رحيم عباده في الدنيا ويوم العرض. يوجه عبده المؤمن أن يقيم على نفسه ويجاهدها لله، أن ينأى بنفسه وأهله عن مواطن العقاب إلى سلم الأجر والثواب. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: الله.
1: يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله، والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله: عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم.

0: يفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاكم عنه، واحفظوا أهليكم بما تحفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس والحجارة يقوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوياء قسى في معاملاتهم، لا يخالفون الله في أمره وينفذون ما يؤمرون به.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد العزيز ابن أبي رواد، والجمهور على توثيقه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: من جر ثوبه من الخيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ولفظ مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. الخيلاء هو الكبر والعجب، والمخيلة من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان ابن أبي سهل فقال: يا سفيان، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، واللفظ له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنهن

فإنهن ملعونات. لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة حبان حسان عبدها الغني من الرياض في المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض، والمستمع راشد مرشد أحمد، والحائرة حين سين نون من اليمن الجنوبية. نبدأ برسالة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، حيث يقول في رسالته: يوجد أو يدور حولنا أن عندنا في شمال اليمن بعض الناس، وهم ليس بقلة، يدعون أو يدعون بالجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برق أو في وقت غير مناسب، مثل أن يكون أحدهم متخاصما مع شخص آخر، فلذلك يبدأ بدعائه بالجن وما إلى ذلك، ويعتقد البعض أن هذا الدعاء أو يضر به نفسه، لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن وما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما هي صحة هذه الأقوال، وهل هي صحيحة أم مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل أو قلة معرفة من الدين؟ شكرا لكم وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده، لا بالناس ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأنبياء، التعوذ بالله والاستعانة بالله والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل استعين بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يجوز لأحد يستعين بالجن ولا يدعوهم ولا يستغيث بهم كأن يقول يا كذا ويا كذا أغثني أو انصرني من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الملائكة، كل هذا لا يجوز. والله لما من فعل ذلك فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وضلالا، أو زادوهم شرا إلى شرهم بسبب دعائهم إياهم. فالمقصود أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة كلها بالله وحده، فلا يجوز أن يستعان بالجن ولا يستعان بهم ولا يدعو مع الله كأن يقول: يا جن خذوه، أو يا شيطان فلان يسميه افعل كذا وافعل كذا، أو صلي على كذا، أو أعذني من كذا، أو عاوني على كذا، كل هذا ما يجوز، بل هذا من الشرك الأكبر. كذلك ما يفعل بعض الجهال عند الأموات، يقول: يا سيدي البدوي افعل كذا، يا سيدي البدوي، يا سيدي الحسين، أنا في جوارك، أنا في حسبك، انصرني أو ارحمني أو اشف مريضي، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا لو قال أنا غير هؤلاء، كان يقول: يا رسول الله انصرني، أو يا رسول الله اشف مريضي، أو يا رسول الله اغثني، كل هذا من الشرك الأكبر، لأن الميت مات انقطع عمله فليس له تصرف، لا الأنبياء ولا غيرهم، فلا يجوز دعاء الأنبياء ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا النذر لهم، بل هذا من أعمال الجاهلية ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المسلمين وعلى من يرغب في الإسلام أن يحذر هذه الأمور ويتباعد عنها وأن يخلص لله العبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فالله الذي يدعى ويرجى ويستعان به ويستغاث به ويتقرب به بالنذور والذبائح لا غيره. فلن يتقربون بالذبائح أو بالنذور للأموات أو للجن أو للملائكة، أو يستعينون بهم أو يسألون قضاء الحاجات أو تريد الكروب أو نصر على الأعداء أو شفاء المرضى، كله شرك بالله، سواء مع الجن أو مع الأموات كالبدوي وغيره، أو مع الملائكة أو مع الرسل وأفضلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز، بل ندعو ربه وحده: يا ربي حل بكذا، يا ربي انصرني، يا ربي اشف مريضي، يا ربي أغثني، يا ربي عافني، يسأل ربه جل وعلا. فلا تدعو مع الله أحدا، ادعوني أستجيب لكم، وجل وعلا: ادعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ومن يدعو تدعي إذا دعان، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا سبحانه وتعالى. هذه أمور نكر عليها بعض الناس واعتادوها تبعا لأسلافهم وقد غلطوا في ذلك. والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن العبادة حق الله وأن لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن ينصح من ابتلي بهذا الشيء وأن يذكرهم بأن هذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية. الله المستعان.
1: هذه رسالة وردتنا من الرياض من المستمع نون نون شين، يقول في رسالته: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ يقول: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟
2: الوكالة غير التوكل أيها السائل. الوكالة قد يستني إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك، هذا لا بأس، هي وكالة تفضيل من إذن الله يعني له يفعل كذا وكذا. أما التوكل هو الاعتماد على الغير، الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في الأمور بقدرته، الله هو الذي يعتمد عليه ويتوكل سبحانه وتعالى. التوكل يكون على الله، وعلى التوكل يعتمد عليه لأنه قادر على كل شيء، لأنه مسبب الأسباب. فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم الإنسان مع ذلك يفعل الأسباب، يعتمد على الله، يعلم أنه مصرف الأمور مسبب الأسباب، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه. ومع هذا يأخذ بالأسباب ويتعاطى الأسباب، فيزرع الأرض، يغرس الغرس، يبني ما يحتاج إليه، يوكل ما يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغرس، في الزراعة، في البناء، ليس في هذا بأس. الوكالة شيء والتوكل شيء آخر. أما كنت توكل على إنسان يعني يعتقد فيه أن يتصرف الكون وأن يدبر الأمور وأنه له قدرة على التصرفات بدون مشيئة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز مع المخلوق أبدا. توكل على الله وحده سبحانه وتعالى.
1: سؤاله الثاني يقول: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدما، هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدما ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟
2: تقاويم معروفة لها طرق معروفة وحساب معروف، هم من أهل الغيب.
1: نعم،
2: لها تقاويم لها حساب معروف في ضبط مدى دخول الشهر وخروج الشهر وضبط الأيام والليالي بالدقائق والساعات، كلها شيء معروف له طرق حسابية معروفة ليس من علم الغيب. فلا ينبغي أن تظن أنه من علم الغيب أيها السائل، بل هذه أمور معروفة لها طرق ولها حسابات معروفة يسير عليها الحاسبون ويدركون معناها، فلا سفيها من علم الغيب شيء.
1: يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضا؟
2: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة هو أهل لذلك، لأن عنده المال عنده قدرة، فلا لا فيه شيء. إذا اشترى سيارة ضخمة أو فراشا طيبا ما لا فيه شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة والمساعدة للفقراء والمساهمة في المشاريع الخيرية. الحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيئا جميلا نفيسا من السيارات أو من الفرش لأنه قادر ويريد لذلك الجمال لا المفاخرة ولا مباهاة فلا حرج فيها إن شاء الله.
1: يقول أيضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟
2: لا أعلم في هذا شيء، لا حرج في ذلك، لأن في سائر فوائد، يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها لا بأس بذا، يعرفونها ويتفرجون عليها إذا كان الحابس لها يقوم بحاجتها، يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله.
1: سؤاله الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟
2: كفارة اليمين وفق الله جل وعلا كفارة إطعام عشرة مساكين من أسرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ولا تحفظوا، هذه كفارة اليمين. إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة أو يأتي الرغبة ذكر أو أنثى، هذه كفارة اليمين. إذا حلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف أنه ما يبيت عند فلان ما عنده أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه كفى كفارة اليمين، يعطي العشرة مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونص، ويعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يأكيه أو يغديه أو يتقربه. فإن عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام، إذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام، وإذا يصف الغير فصيام ثلاثة أيام. والأولى أن تكون متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، وهو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
1: أيضا من الرياض أردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد، يقول فيها: صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟
2: السكون في السورة الثالثة والرابعة في الظهر في العشاء والثالثة في المغرب سنة.
1: لا،
2: السورة في الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو جهر لا يضر، لو جهر لا يضر، لأن النبي كان يسمعه الآية أحيانا في السرية عليه الصلاة والسلام. فالأفضل الإمام أنه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس، ينبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود، لأن الجهر والإخفاء سنتان، والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما يوجب عنده الصلاة، ما يبطل عنده الصلاة، فإذا كان عنده يبطل الصلاة وجب في سجود السهو، كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما هذا ينبه، وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا ما تعمد يسجد السهو. أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا لا يوجب سجود السهو، لكن تنبيه حسن. أما أنه ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع، وإن سجل للسهو هذا حسن ولكن لا يلزمه، لأن الجهر ليس بمحرم. نعم.
1: وفي هذه الحالة يقول المثال سبحان الله.
2: سبحان الله، نعم، حتى ينتبه للسنة.
1: نعم. هذه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين، تقول: إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر، وأصلي وأصوم الحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا، هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن، مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم، وخاصة وأني في النهاية في نهاية التعليم، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
2: معلوم أن الحجاب أمر لازم، والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع، والرأس أشد، لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين، أما الرأس فلا بد من ستره، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره، ستر الرأس وستر الوجه، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة، ولا تبالي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا، لا تبالي حتى تكمل دراستك، تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة، فإن لم تستطيعي فانفصلي والتمسي دراسة ليس فيها اختلاط في أي مكان، فإن الاختلاط في خطر، وإذا كان مع التكشف صار خطره أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد بل في جانب غير ملاصق للشباب فإن هذا لا حرج فيه، شرط للتكميل مع الحجاب، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس، وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو لشبهه مما تنظر إلى عين واحدة حتى تكمل الدراسة، أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة، فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتمسي مكانا آخر تكملي فيه الدراسة، وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز، تبقى مكشوفة مكشوفة الرأس مكشوفة الوجه، هذا في فتنة كبيرة وخطر عظيم.
1: سؤالها الثاني تقول: ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير، ويأتينا رسائل كثيرة جدا جدا، وللمشائخ أيضا إجابات كثيرة. تقول: ما تفسير هذا الحديث: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ما تفسيره وفقكم الله؟
2: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز، وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم، تكون هذه الصورة التي فعلها عذابا عليها يوم القيامة. وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فالحديث الثالث إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال رحمه ما خلقتم، هذا نوع من التعذيب بها. والتصوير للحيوانات ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور، أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك. واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي، هذا المعروف الموجود بالكاميرا، فبعضهم قال إنه ليس بتصوير وإنما هو مساك الظل وتسامح في ذلك، والمعروف عند أهل العلم والبصيرة والتحقيق أنه تصوير وأنه لا يجوز، وأن حكم حكم التصوير بيد الفني المعروف. هذا التصوير لا يجوز لذوات الأرواح إلا من حاجة للضرورة كالتابعية، أو تصوير الجنات الذي يخاف شرهم، أو قيادة السيارة للحاجة، فهذا إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر له مقاطعة تابعية أو رخصة إلا بالصورة فنرجو أن لا حرج عليه للضرورة.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض يسأل عن حكم الوكالة، والمستمع راشد مرشد أحمد الذي يسأل عن التسبيح لجهر الإمام في الصلاة السرية، والحائرة عين سين نون من اليمن الجنوبية. عرضنا ما وردنا في رسائلهم هذه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: فجوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وهم ينهون عنه وينأون عنه

الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

الحمد لله. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. رواه البخاري. وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، والحبشة في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، أنظر إلى لعبهم، وفي رواية: يلعبون بحرابهم. رواه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه، أي الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملق السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والحديث في الصحيحين. علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه في التشهد، فقال: التحيات لله، وهي جمع تحية، ومعناها السلام. وقيل المراد بالتحيات أنواع التعظيم، والمعنى أنها كلها مستحقة لله تعالى. والصلوات قيل المراد بها هنا الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة عامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام بمعنى التحية، ومعناها نوجه إليك التحية والسلام. السلام علينا على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، وهم القائمون بأمر الله وحقوقه وحقوق عباده. ثم أخبرهم أنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتفع بهذا السلام كل عبد صالح في الأرض والسماء. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي الشهادة لله سبحانه بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله للناس أجمعين، وأنه خاتم المرسلين الذي تجب طاعته واتباعه على العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر، كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا، يوم خرجوا وجدوا، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنضير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات، كما قال بعض العلماء، أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو يعني مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي أقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعم فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس ولكن بدون تكلف،

في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا، هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم ما الزهد؟ هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى موقف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت كرم الله بعد أن دخلت تلك الخادمة إلى منزلنا. وصلت من سفرها بعد أن اغتربت من أهلها وأولادها، فدخلت ذلك البيت الذي ستعمل فيه. دخلت وهي خائفة من التعامل، خائفة من عدم حصولها على الأجر، خائفة من أن يطولها أي أذى، لكن احتضنتها تلك الأسرة المباركة. لا تسأل عن الإحسان وعدم التكليف لها فوق طاقتها، ولا تسأل عن حصولها على أجرها قبل حلول موعده، ولا تسأل عن كريم التعامل معها. جاءتهم كافرة، لكن بعدما رأت فيهم جميل السجايا وكريم الطباع أعلنتها بصرخة مدوية: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. مصيبة أن يكون من بيننا من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. مصيبة أن نجهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل الخدم والأجراء بالرفق واللين والصدق والسماحة، حتى وإن كانوا كفارا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أن نقصر في حقهم ونتأخر في أجرتهم، ونقوى بعد ذلك أن نكون من الثلاثة الذين خصمهم الله يوم القيامة، ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هم يتألمون من غربتهم وفقد أهاليهم وأولادهم، أن يزيدهم هما بعد ذلك؟ هم يتألمون من الفقر والجوع، أن يزيدهم أذى بعد ذلك؟ ألا تؤثر فينا مقولة أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته.

0: لما تركته؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. أحبابي استثمروا الخدم والأجراء فيما يقربكم إلى الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت كرم الله بعد أن دخلت تلك الخادمة إلى منزلنا.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه ملك من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرض له بثواب دون الجنة. الحديث رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. وروي عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، إن المسلم إذا زار أخاه المسلم شيعه 70,000 ملك يصلون عليه يقولون: اللهم كما وصله فيك فصل. رواه الطبراني في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. رواه مالك بإسناد صحيح. وروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها، وبواطنها من ظواهرها، أعدها الله للمتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتباذلين فيه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، رجل كان كفيف البصر. رواه البزار بإسناد جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: منهج المسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه.
4: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.

0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح، رواه النسائي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمة. وعن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى. والإقعاء أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها، وإياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ولفظه: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى. وعن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي صالح مولى طلحة رضي الله عنه قال: كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلي، فلما أراد أن يسجد نفخ، فقالت: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام لنا أسود: يا رباح ترب وجهك. رواه ابن حبان في صحيحه. ورواه الترمذي من رواية ميمون أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح ترب وجهك. وعن أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبزار، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. ورجاله رجال الصحيح. قال الترمذي: وقد روي عن أنس أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا
1: شيخ محمد. هذا السائل يقول: بماذا يجب أن يودع به رمضان بارك الله فيكم؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في آخر شهر رمضان شرع الله تعالى لعباده عبادات تكمله، فمنها صدقة الفطر وهي صاع عن كل نفس، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، تخرج في صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد في يوم أو يومين. وهذه الصدقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وشرع الله تعالى لعباده عند انتهاء رمضان وفي ليلة العيد إلى حضور الإمام للصلاة أن يكبروا الله عز وجل، فقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن للإنسان إذا ثبت دخول شهر شوال أن يشرع في التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير سنة للرجال والنساء، لكن الرجل يجهر بها ويرفع صوته به إظهارا لهذه الشعيرة، وأما الأنثى فلا تجهر به، لأن الأنثى لا ينبغي لها أن تخرج صوتها عند الرجال حتى وإن كان في بيتها، فقد قال العلماء إن الأفضل أن تسر به. وشرع الله سبحانه وتعالى في ختام شهر رمضان وفي يوم العيد صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى النساء، مع أنه لم يأمر النساء بالحضور إلى المساجد إلا لصلاة العيد. أمر النساء أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن يجب على المرأة إذا خرجت لمصلى العيد أن تخرج تفلة، أي غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا صاخبة، وإنما تمشي مشية الحياء والوقار، ساترة وجهها وكل ما يجب ستره عن الرجال. وهذه الصلاة عن صلاة العيد قيل إنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، لكن على الرجال هذا القول أقرب إلى الصواب، أنها فرض عين، وأن من تأخر عنها بلا عذر من الرجال فإنه آثم، لكنها لا تصح إلا على الوجه الذي وردت عليه، فمن أدركها مع الإمام صلىها كما يصلي الإمام، ولا أشكال في ذلك، ومن فاتته فإنه لا يقضيها، لأنها شرعت على وجه معين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه أمر من فاتته أن يقضيها. وكما أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، فكذلك العيد، لأن الجمعة شرعت على صفة مخصوصة، فإذا فاتت وخرجت عن هذه الصفة لم تقضى. ولكن الجمعة إذا لم تقضى فإن الوقت يحتاج إلى صلاة وهي الظهر، فمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا، لأن الظهر فرض الوقت. سقط بالجمعة اكتفاء بها، فإذا لم يدرك الإنسان الجمعة وجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. والعيد ليس في وقتها صلاة أخرى سواها، فلهذا نقول إذا فاتته فلا يقضيها. وإذا قدر أن يوم العيد صادف يوم الجمعة فإن على المسلمين أن يقيموا صلاة العيد وأن يقيموا صلاة الجمعة. لكن من أدرك صلاة العيد مع الإمام فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الناس أو يصلي الظهر في بيته. فإن حضر الجمعة مع المسلمين فهو أفضل، وإن صلى في بيته الظهر فله رخصة في ذلك. ولا يجوز له أن يدع صلاة الظهر، لأن الأمر كما قلنا إذا فاتت الجمعة الوقت وقت الظهر، لا بد من أن يصلي الظهر. هذا ما يحضرني الآن مما يفعل عند انتهاء شهر رمضان المبارك.
1: نعم.
2: هناك أدلة عامة تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله تعالى القبول لما عمله من الأعمال الصالحة، فإن المعول عليه أي على القبول، ومن تعبد ولم يقبل صارت عبادته تعبا عليه. رب صائم حظه من صيامه الجوع والظما، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه المسألة ملاحظة تامة، وهي القبول، وإنما يتقبل الله من المتقين. وكل من كان أتقى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين المقبولين.
1: اللهم آمين.
2: إنه على كل شيء قدير.
1: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد، وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة، والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما، والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوصة، لا تكون عامة، ويجعل عليها والي يحفظها. هذه الأحماء أو هذا الحماء كان معروفا عند العرب في جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام، لكنه مع فارق كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حمى، تكون لدواب خاصة، وسائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين، في مراعي الناس. كان حمى الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان إذا أتت دابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحمى فإنه له الحق أن يصادرها، يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حمى كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست لمصلحة خاصة. وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه، ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للخلفاء من بعده، حتى عصر هذه الدولة المباركة. فإن عندنا أحماء وعندنا حماء تحميها الدولة أيدها الله، لكنها تحميها لصالح الوطن بأكمله، لا لصالح شخص محدد. وهذا أيضا من اتباع السنة فيها. أول الأحماء في الإسلام وأشهرها وأشرفها حماء النقيع، حماء النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حماء لخيل الجهاد، جعلها حماء للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته، وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس، لا يملك جمل بعير أو شيء، يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحماء آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر. وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم فيغلظ أصله فيكون كالأجمة، يكون كالغابة. هذا الشجر الذي ينبت فيه يصلح لرعي الأفراس، فيه العضاه والسدر والسيال والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج، يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة، وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة، ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
3: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعهدها بالذكر في الجميع حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
4: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن، جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة، إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخير. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
3: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أوسن البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع. نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
4: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص. نعم. لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاص، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني. فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال: إنك سترزق الولد. وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل الحمى، يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة، ويكون له أعوان، ويعطونه من يا أخي الأستاذ أحمد الكريم، يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها وجعل لها هذه المسافة الكبيرة؟ وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتيج إليها. الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة، أعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي الأمر، حتى أنه فرض للفرس للحصان للجواد فرض له ما يفرض للمقاتل. فإذا كانت الأسهم وإذا كانت الغنيمة قسمت بعد المعركة فإنه يجعل للفارس سهم ويجعل لفرس سهم إسوة بالرجل حتى يعينه، لأنه هذا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى، فكان يجعل له كذلك. وهي يعني من سرعتها تصلح للكر والفر، وهي درجات، وعند العرب لها مكانة عظيمة جدا لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا. أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة ثم يعني بلغه وفاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن فترة من الفترات ينتهي الحمى مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة وزاد وفاض عن الحاجة سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويثلف. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله
5: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف، يعني كما ذكرت.
4: نعم. يستفاد منها كثيرا. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم وأنهم يعتبرونها، حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل، كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا بل هي أسمى وأرقى. قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هي علامة لشن الغارة، فإن الناس إذا سافروا في غزواتهم سواء في الجاهلية أو في الإسلام إذا سافروا لغزواتهم مسافات طويلة فإنهم لا يمتطون الخيل بل يمتطون الإبل لأنها أقدر على قطع المسافات البعيدة، ويجنبون الخيل يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل هذا يكون على بعير ما يدع الخيل هكذا، فإذا اقترب من العدو من ميدان المعركة عكسوا تلك العلامة فركبوا الخيل وجنبوا الإبل. وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض من بعثه، وقيل علي بن أبي طالب أنه يعني قال له اتبع قريش لما انسحبت وانهزمت، قال إن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه رد من جاء إلى الصحراء من الصحراء إلى الصحراء ومن جاء من الحرة إلى الحرة، وإياك والظلم، قال وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: ائذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، إذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق فإن عندهم ما يغنيهم، لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر يقول: يأتيني يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فيقول: أفتاركهم لا أبالك؟ يقول لعامله، عامله اسمه هنيًا، هنيًا اسمه، يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: لولا مصلحة المسلمين لما حميت حما، فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة، فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب، ما رآه اقترب، رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال: إلينا يا أمير المؤمنين، نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال: بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
5: لا إله
4: إلا، ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعدنا المعصرات والأيام.
5: الله،
4: هذا أحد الأحماء.
5: لا،
4: الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة، والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربضة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربضة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاة تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها، فساحة، لأن مرعى الإبل وحمى الإبل يكون أكبر من حمى الخيل اتساعا، لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، هي على طريق الحاج العراقي، كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها، دمروها. حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا.
5: الله،
4: وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم ينقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش، سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء. فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه،
5: رضي الله،
4: قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية، أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم، والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني، لكن يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم، لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم. فإذا صافهم العدو صار أمامهم، يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها، وهي تعرف مكان الماء، أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه، فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذه من حكمتهم.
5: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في أحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
4: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
5: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل سليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: المحتلم له ثلاثة احتمالات: الأول أن يرى الماء وهو المني فيجب عليه الاغتسال، الثاني أن يذكر احتلاما حصل في منامه ولا يرى أثرا فلا يجب عليه الاغتسال، الثالث أن يرى الأثر ولا يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ميمونة رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وروي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم إني بك فلا أقطع، والأمانة تقول اللهم إني بك فلا أخان، والنعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر. رواه البزار. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحم شجنة من الرحمن تقول: يا ربي إني قطعت، يا ربي إني أسيء إلي، يا ربي إني ظلمت يا رب، فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ رواه أحمد بإسناد جيد قوي، وابن حبان في صحيحه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. رواه أحمد والبزار ورواة أحمد ثقات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذ الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
4: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
2: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
4: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية. ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
2: طيب أنا أقول لك إيش الرابط. إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذي تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
4: صحيح.
2: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من ثلاثة هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص ناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معلش يا جماعة، هي التغذية هي complication شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
4: جميل.
2: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
4: نعم.
2: انه الانسان لما يمشي او يجري او يلعب رياضه او انه يقوم باي جهد مفاجئ يقوم يترفع الادرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومه كيميائيه، هي عباره عن اقطاب كيميائيه متفاعله مع بعضها بسبب الاغذيه.
4: جميل.
2: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا أن الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي
4: طيب.
2: مثلا عندك السبانخ، قل لي.
4: أي. لا لا لا سامعك انا معك.
2: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعه في قيمتها الغذائيه بالنسبه للاملاح المعدنيه، معروفه انها من الاغذيه اللي ترفع درجات الحراره في الجسم وتعوض الاملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائيه بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحه مميزه في البحر.
4: إيه؟
2: هذه الريحه البحر هذه املاح معدنيه بتطلع بخر من منطقه البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معبايه زي اليود زي الفيتامين دي لانه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئه.
4: سبحان الله.
2: كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة.
4: جميل.
2: البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
4: جميل.
2: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميده في اجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في اوقات اطفال بيجلسوا يبكوا فتره طويله بسبب الغازات انها مرتفعه في اجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي اعشاب زي اليانسون زي الكراويه هذه الاشياء. بنعطيهم بعض الاحيان لبن الزبادي على اساس انه عادل لهم يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
4: جميل.
2: فنرجع كمان الموز. الموز معروف أنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيزيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
4: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
2: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر. هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم يأكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق لها مباشرة لا، هي اندايركت إن هي بطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
4: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
0: مساء الخير.
4: مساء النور. أهلا وسهلا.
0: أنا معلمة وفي أثناء شغفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
4: طيب
0: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نناقشون هذا
4: جميل.
0: الموضوع.
4: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: الله
4: تفضلي يا أستاذ جمال.
2: أستاذ بفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من مدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
4: جميل جميل.
2: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية
4: بيضة.
2: جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%. يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
4: حلو حلو، بالعكس ممتاز.
2: تقدري أنت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأ تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد أن أنت تبدأي، بعدين أنت بتقولي لي أنه إن شاء الله بإذن الله يكون في توجه أو دورات صحية. إن شاء الله نأمل أنه هذا الشيء، وإن شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
4: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
2: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
4: جميل.
2: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين. فالكثار منها جيد، وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا.
4: نعم.
2: بالنسبة للشوكولات اللي احنا تكلمنا فيها وما اسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولات. الشوكولات هو الشوكولات اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
4: في فرق،
2: هي في فرق في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك لا ما اكل شوكولات، لا انت لازم تاكل شوكولات في فتره الحميه الغذائيه اللي انت بتعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعاده وتعطيك ماده الكافيين، وهي ماده الكافيين هي جدا متواضعه في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان. احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينيه تساعد على رفع الهرمونات السعاده وتعديل المزاج العصبي بالنسبه للانسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحيه. ما نقدر نقول الشوكولات الا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاته السوداء
4: الداكنه.
2: إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسياً، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
4: جميل جميل.
2: غير كده سبحان الله أنا تكلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني وراسي، لكن أرجع لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
4: طيب.
2: التغذية بعضها
4: تفضل. معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشايع من المدنة. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
5: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومنشكر موصول لجميع
4: الله يسلمك
5: وأنا في إذاعة نداء الإسلام.
4: حياك حياك.
5: وأيضا البرنامج، بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
4: نعم.
5: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقفون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرتم قبل قليل أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
4: نعم.
5: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
4: صناعية، يعني قصدك؟
5: أيوه. أن المواد الطبيعية السبانخ زي هذا اللي سبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
4: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبانخ خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
4: أوكي. النقطة. الله يعطيك العافية،
5: توافقون على يعني.
4: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
2: أيوة. أهلا وسهلا فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص الله أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هو تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع. وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، إنه شيء مكملة منظومة متكاملة. انه يكون تغذيه روحيا. يعني احنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني اذا انسان اساسا جانب الروحي او الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه، علاقته مع اهله، علاقته مع الناس بشكل عام، انسان عصبي طول الوقت، يعني الاخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذيه فقط. لازم يعني يكون في تربيه اخلاقيه في هذا الموضوع، بس احنا تخصصنا الان فقط في التغذيه. احنا بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، انه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
4: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
2: نعم
4: تفضل.
2: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة، قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كانوا يعملون، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نتجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
4: هذه عادة خاطئة،
2: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة. أنا أسميها سعادة مدمرة. ليش؟
4: إيش السبب؟
2: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. جميل. فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه، بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
4: جميل، طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعين الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
6: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر واعصابك سلفانه وبيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطي له الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية سيدة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر والعسل.
4: أنا فهمت كذا من المشاركة أنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد أنه هو بيعمل حمية.
4: أيوه هو كتب أنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها، لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتغسل الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة للتويتر في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية، طبعا حنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرق إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود أعتذر العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر ياخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعدين يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله، مساك الله بالنور، تفضل.
5: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
4: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
5: سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا، المهم أن يعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل، ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: هو كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي؟
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي، انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اغذيه، ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه، لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات، وحاول إنك تغير له، التغيير مهم. حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
4: جميل، شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناه أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: السلام ورحمة الله
6: حبيبي. بس حاب أسأل الدكتورة،
5: عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى إنه الألم يقول الدكتور إن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو إنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي شيء ذا أو إنه طبيعي إنه تهيض القولون كل فترة وحاجة زي كذا؟
4: طيب.
5: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد. أستاذ جمال تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد؟ أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمال تسألك عن الوزن.
5: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
5: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
5: 178.
4: 178.
2: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حاسمة.
4: طيب اوكي، احنا حنقفل معك يا احمد عشان بس تسمع تسمع الاجابه من الراديو افضل لك. يعطيك العافيه احمد، شكرا جزيلا لك.
2: اوقات احنا اما اصحاب مرضى القولون او اصحاب القولون المتهيج، اوقات انه هو اساسا اعصابه تلفانه، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعه يتقبل الناس، يكون عصبي او انه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخليا. هذا الشيء يعني حاول انك انت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، اذا انت اساسا عندك بكتيريا في جسمك انك تبغى تطردها، ممكن انك تتناول اللي هي الاغذية اللي تساعد على الاخراج بشكل عام، يعني مثلا تاخذ حبوب الردة او تاخذ الالياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تاخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في اجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير، بياخدوا السنة عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل مفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر،
2: خليه ياخدها أو الطفل ياخده يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز ترى التلفزيون. وانتقاءكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. إذا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات، إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي الصغار الجزر، في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، بتحببها في المواد الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشيبسات الكثير والأشكال حقت الشيبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيره، لكن عندنا ام فارس من جده في الواتساب بتسال استاذه جمانه انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبه جدا وعندي زياده من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جده.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا زي ما أقول ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأ لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة صحية، تحاولوا تزاولوها مع بعض. ألجأ للأكل الصحي، وقف كل الأكلات الغير صحية. والأنظمة الغذائية يعني تابعيني في تويتر في حسابي، جمانة 99 جلال أو جمانة جلال تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة
4: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبنسبة تخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا. اتصال أبو عبد الله، من مين؟ عيسى، من فين؟ عيسى العمري، تفضل أخي عيسى. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله، تفضل.
6: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
4: تفضل.
6: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية.
4: إيه؟
6: فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
4: حلو.
6: ايوه، اللي يعني يكون بديل للدواء.
4: حلو، وصلت سؤالك.
6: اذا موجود.
4: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
2: الإجابة بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومة ولا يثيرها عموما، اذا السمك طار

0: سمك السمك عموما في أنواع مختلفة له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية، الجسم يتقبلها
1: جميل.
0: بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تاخذ منها قطعة صغيرة وتاكلها وتتناولها. غير كذا امضغ اكلك قبل لا تتناوله، امضغ اكلك قد ما تقدر. المضغ او عمليه المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم،
1: جميل.
0: وحاول تحل المشكله ولا تلجا للادويه. حاول انك انت تعادل المواد الغذائيه الموجوده في جسمك. بعض الاحيان نقص فيتامين د في اجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمه يعني كثيره. فاحنا نحاول نلجا الى رفع فيتامين د في اجسامنا، وننتبه اننا ناخده من الاغذيه وناخده من الفيتامينات. قد نلجا الى حبوب اللي هي 3000 وحده غذائيه او 5000 وحده
1: صحيح.
0: غذائيه بحيث معادله الفيتامين د في اجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
1: جميل. احنا في اخر دقيقه من البرنامج ناخذ اتصال سريع من ام عبد الله من جده. السلام عليكم اخت ام عبد الله.
2: وعليكم السلام.
1: تفضلي.
2: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
0: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين ابدا. كويس، وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي اعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الاعصاب، بس يفضل ان الواحد ياخذه في النهار ما بياخذه في الليل، لانه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في اوقات النهار او اوقات الصحوه، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوه، الشاي، هذه الاشياء. الاشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الاعشاب الصحيه اللي بترخي اعصاب الانسان. البابونج، اليانسون، الكراويه،
1: جميل.
0: لها تاثير منوم بشكل لطيف للجسم. في اوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الاعصاب، ويلجأوا للاطفال، خاصه الاطفال، الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
1: طيب يعطيك العافيه استاذه جمان، الحقيقه شكرا لجميع المتصلين. والله في مشاركات لسه ما قريناها، وايضا في مداخلات هاتفيه، لكن انتهى وقت البرنامج. ان شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئه الله عند الثانيه ظهرا. شكرا لك استاذه جمانه جلال. مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا وطرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاء.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو في المسند من حديث أم أنس بن مالك، وفي النساء بنحوه من حديث أبي هريرة. وزاد فيه قال: يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى تدخل آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وعن أبي حسان رضي الله عنه قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لبنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله في سبيل الله عز وجل وجبت له الجنة. رواه أحمد والطبراني، ورواته ثقات. وعن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني الجواز على الصراط. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وله شواهد كثيرة. وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة برحمته إياهم، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء من الجنة. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الإبليس. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أحبكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

0: بكم أيها المستمعون الكرام، ونبقى الآن مع تلاوة لسورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها الكرام لتلاوة سورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية: فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. ورواه البزار مختصرا: لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن، الإيمان أكرم على الله من ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها. رواه أبو داود والنسائي. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. وفي رواية: إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر، إلا لبغي بفرجها أو عشار. رواه أحمد والطبراني واللفظ له. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فذكر الحديث إلى أن قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات. وفي رواية: فانطلقنا على مثل التنور، قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي ضجوا واستغاثوا. وفي آخره: وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
2: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك وهو الإله الواحد الصمد، لك السماوات والدنيا مسبحة وكل ما ولدت أنثى وما تلد. مرحبا بكم أيها الكرام في حديث متصل عن سلوى القلوب. عند الحديث عن العطاء تجمل اللحظات، فالعطاء سلوى لكل قلب متعب. الذي يعطي يشعر بسعادة تعجز عن وصفها المفردات، إنه يسعد قلبه بالعطاء قبل أن يسعد الآخرين. والعطاء ليس مالا فقط، قد يكون العطاء كلمة طمأنينة أو وقتا صادقا نمنحه لقلب متعب. فبعض النفوس لا تحتاج شيئا سوى أن يشعر الناس بها. وتأمل هذا الحديث النبوي العظيم لتشاهد العطاء في صوره المنوعة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيها الكرام، عشنا ونحن نحمل في أعماقنا فكرة صامتة أن السعادة شيء نأخذه، وأن الفرح يسكن فيما نملكه، وأن القلب يهدأ حين تمتلئ يده. فكبرنا ونحن نعد المكاسب وننتظر المزيد، ونؤجل طمأنينتنا إلى حين آخر حتى إذا جمعنا ما نريد اكتشفنا أن شيئا ما داخلنا ما زال فارغا. كنا نظن أن الأخذ يملأ القلوب، فإذا به يملأ اليدين فقط، أما القلب فبقي متعطشا يطلب شيئا آخر. في العطاء يتحول القلب من مستهلك للفرح إلى صانع له. وما أعظم الفرق بين أن تنتظر السعادة وبين أن تقوم بتقديمها لغيرك حين تقرر أن تكون من أهل العطاء. هكذا تعلمنا بعد أن أتعبنا الأخذ وأرهقنا الانتظار أن السعادة ليست غنيمة بل أثر. عشنا ونحن نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا هي بالعطاء.
1: ستلوح بيارق أفراح.
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
4: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، حيث نسلط الضوء على قضايا الاقتصاد الإسلامي ونبحث في معالجته للتحديات المالية العالمية بمنظور يقوم على العدل والرحمة والاستقامة. حلقتنا اليوم أحبتنا ومستمعينا بعنوان الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، نتوقف فيها عند أسباب الأزمات المالية التي تهز العالم بين الحين والآخر، ونسأل ما جذورها وما آثارها، وكيف يمكن للمنظومة الإسلامية أن تقدم حلولا وقائية وعلاجية متجددة تحفظ المال والمجتمع من الانهيار. قبل أن نبدأ أحبتنا الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، من التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
5: الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
6: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وحاصل على الدكتوراه في التمويل والتمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، إلى جانب بكالوريوس في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى. كذلك ضيفنا له إسهامات بحثية في مجالات التمويل الإسلامي والشمول المالي والحوكمة، ونشرت في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية، وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمة ضيوف الرحمن. أهلا وسهلا بكم دكتور غالب، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة ثرية بوجودك.
7: حياك الله ومرحبا بالمستمعين، وإن شاء الله نكون اليوم نقدر نفيدهم في تعريف الأزمات الاقتصادية وأسبابها وكيفية علاجها
6: بإذن الله. بإذن الله تعالى. إذن كما ذكرنا لكم أحبتنا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي. وكبداية دكتور، يعني خليني أتبادر إليك بالسؤال عن أسباب الأزمات الاقتصادية، ما هو تعريف في البداية؟ خلينا نتعرف إيش هي الأزمة الاقتصادية دكتور.
7: أول شيء، الأزمات الاقتصادية طبعا لها عدة أسباب، ممكن تكون أسباب هيكلية ولا أسباب مالية أو أسباب سياسية، بس كثير من زي البنك الدولي وغيرهم من الكتاب في الاقتصاد يعرف الأزمة المالية أو الأزمة الاقتصادية حالة اختلال حاد ومفاجئ تصيب الأنشطة الاقتصادية في دولة أو عدة دول، تؤدي إلى انكماش الإنتاج وارتفاع البطالة، تراجع الاستثمار واضطراب الأسواق المالية، وغالبا ما تكون ناتجة عن تفاعل عوامل مالية نقدية أو سياسية. فهذه هي عبارة عن تشكيلة الخلطة أو الأزمة الاقتصادية.
6: إيش أكثر شيء بتتأثر الأزمات الاقتصادية؟
7: عادة يكون الجشع والسلوك الاقتصادي السيء، يكون حالة من الاستقرار المالي أو الاقتصادي أو الرواج الاقتصادي، من ثم يحصل ملل عند المستثمرين ويبدأوا يخشوا في مخاطرة، والمخاطرة تؤدي إلى الخلل والأزمة الاقتصادية.
6: جميل. طيب دكتور، يعني ودنا برضو كمان نتطرق إلى أبرز الأزمات التي شهدها العالم. هناك في أزمات كثيرة دكتور، وأثرت بشكل كبير جدا على مسألة الاقتصاد بشكل عام في العالم كله. فخلينا نتكلم دكتور عن أبرز الأزمات اللي شهدها العالم خاصة في العقود الأخيرة.
7: طيب أول شيء نيجي نتكلم نظرية الاقتصادية، تقول إنه الاقتصاد عبارة عن توازن بين العرض والطلب، بين الطلب على السلع والخدمات والمعروض من السلع والخدمات، وأن الاقتصاد يصحح نفسه بنفسه، وأنه في النظرية الاقتصادية يعتبروا إنه المستهلك رشيد فدائما يتجه لتحقيق مصلحته. وكان أول من وضع هذه النظريات أو أول من تكلم في الاقتصاد اللي هو العالم آدم سميث في فترة 1772 ميلادي، كان تقريبا في هذه التواريخ أنشأ ما يسمى الاقتصاد السياسي، وبدأت الحركة الاقتصادية. من ثم استمر الموضوع لين 1929 ميلادي، حصلت أزمة الكساد الكبير، وسببها الرئيسي أنه الناس بدأت بتلك الفترة الأسواق المالية وأسواق الأسهم بالرواج في أمريكا وغيرها من الدول يعني، فحصل إنه الناس زي ما حصل عندنا في 2006 إنه بدأوا يقترضوا من البنوك واتجهوا إلى شراء أسهم في الأسواق المالية لغرض المضاربة. هذا أدى إلى نشوء فقاعة بابلز، والفقاعة دي انهارت بسبب إنهم اشتروا في أصول، والأصول دي تضخمت قيمتها بسبب الطلب العالي والمعروض القليل، مما أدى إلى تضخم هذه الفقاعة، ومن ثم صارت حملة بيع مفاجئة، مما أدى إلى انهيار السوق، وصاروا المستثمرين الصغار اللي بدأوا أخذوا قروضهم وخشوا والفقاعة في أوجها انهارت، فعجزوا عن السداد. طيب وحصلت المشكلة برضو في الجهات اللي اقترضوا منها، إنه الأموال راحت للمستثمرين أو للمقترضين، والمقترضين ما قدروا يرجعوا،
6: صار في تعثر،
7: حصل تعثر، وأدت هذه الأزمة إلى، هذه من أعظم الأزمات في التاريخ يعني، وأدت هذه الأزمة إلى إنه البطالة ارتفعت بأرقام قياسية، العملة انهارت. كمان هذا له أثر إنه كان في فترة حروب، يعني كانت الدول عشان تمول حروبها زي ما تطرقنا قبل اللقاء، إنه كانت الدول تطبع مقابل ذهب، فالذهب ما يكفي فيصاروا يطبعوا فوق
6: اللي هو نفس أزمة نيكسون.
7: أيوه فصاروا يطبعوا أوراق نقدية لتمويل النشاط الحربي، مما أدى إنه النقود فقدت قيمتها، فحصل إنه الناس تبى تشتري فرضا جريدة أو تبى تشتري، تضطر تروح بشنط من الأوراق النقدية عشان فقط تشتري إيش هذه الجريدة، فصارت العملة يعني لا قيمة لها، مما أدى إلى أنه ما في شغل، ما في نشاط اقتصادي، مما أدى بعدها إلى تدخل، أنه الدولة تتدخل في موضوع الاقتصاد. كان آدم سميث يقول لا، ما في تدخل للدولة في الاقتصاد، الآن الدولة تدخلت لتصحيح المسار. ومن ثم بدأ علاج الأزمة، أنه أعلنوا في الجرائد اللي يحتاج شغل يجينا، فجاءت الدولة تقول لهم يلا تبغى راتب؟ نعم. أعطتهم جاروف وقالت لهم أبدأ أحفر حفرة. بعد فترة بعد ما حفروها سلمتهم رواتب، وقاموا اشتغلت بعدها المخابز، وبدأ في نشاط اقتصادي حصل من وراء هذه العملية، مما أدى بعدها تاني يوم تعالوا أدفنوا نفس الحفرة، دفنوا نفس الحفرة، سلمتهم رواتب، ومن ثم بدأ النشاط الاقتصادي يرجع. لكن هذه الأزمة كانت كبيرة وطويلة، وهذا سبب الرئيسي إنه كان الجشع والإقراض بلا تحفظ من البنوك، حصل هذه المشكلة. ولما المشكلة بتتكرر يعني، حصلت في 2008، في 1998 سموها أزمة النمور الآسيوية، نفس الكلام، البنوك بدأت تقرض بشكل كبير، والناس يأخذ الفلوس هذه وتروح تشتري بها إيش أسهم، مما أدى إلى نشوء فقاعة. حتى في 1998 نفس السنة حصلت يسموها أزمة الدوت كوم في أمريكا، شركات كثيرة بدأت نشاط الإنترنت والصفحات الإنترنت، وبدأت الشركات الرقمية تنشأ في ذيك الفترة، فصاروا الناس يشتروا في شركات وهمية ما لها أصول حقيقية ويشتروا ويطلبوا السهم حقها، مما أدى إلى ارتفاع السهم وهي شركات لا قيمة لها. فهذه أحد الأسباب يعني الرئيسية.
8: طيب دكتور، الأزمات هذه يعني ممكن المستمع بيسمع عن مسألة الأزمات الاقتصادية، في ناس كثير بتقول يعني إيش علاقتي أنا كمواطن عادي يعني بالأزمات الاقتصادية، يعني تحس إنه أمر ممكن يكون أمر حكومي أو أمر يعني كبير جدا، هل هذا الشيء بيأثر على المواطن البسيط؟ ما مدى امتداد تأثير هذه الأزمات يا دكتور؟
7: طبعا عند خلينا نضرب مثال قريب للفترة القريبة، فترة كورونا. قبل كورونا الناس كانت تخرج تروح تشتري تروح عادي، حياتها عادية طبيعية، وكان الضريبة اللي كانت حطتها الحكومة على شو اسمها ضريبة القيمة المضافة 5% لا تؤثر على القدرة الشرائية للناس. ولكن لما حصلت الأزمة صار في مشكلة في سلسلة الإمدادات بين الدول في التجارة، وكمان أزمة النفط اللي حصلت برضو في 2020، الحرب النفطية بين السعودية وبين روسيا لين وصلت أسعار النفط على قولهم تكسير عظم يعني. حصل إنه الدولة بعد ما حصلت الأزمة دي وتحتاج تمول الشركات اللي بتروح بتنهار بسبب كورونا بسبب الإغلاقات، في ناس معتمدة في البزنس حقها إنه الجمهور يجي يأخذ منها وما عندها قدرة على إنها توصل السلع لمين؟ للجمهور. فحصل كثير من الشركات خرجت من السوق، كثير من المحلات إحنا شايفينها خرجت من السوق. وقامت الدولة، خرج الوزير في ذيك الفترة وقال إحنا نتخذ إجراءات صارمة أو قاسية ونرفع سعر الضريبة إلى كم؟
8: 15%.
7: طيب هذا بالنسبة للسعودية. طيب أمريكا إيش حصل فيها؟ وصلت أسعار النفط في السالب، هذا شيء ممتاز. بعدين بدأت الأسعار ترجع ترتفع بشكل متصاعد، أدى إنه أمريكا عبارة عن دولة تقوم اقتصادها قائم على الدين. ففي ذيك الفترة بدأ كثير شركات أمريكية بدأت تفلس، قامت الدولة الأمريكية طبعت فلوس بشكل كبير
8: في برضو في أزمة كورونا،
7: في أزمة كورونا اللي انطبع في فترة كورونا أكثر من اللي انطبع في تقريبا في 60 سنة ماضية.
8: أوكي.
7: أي فبدأت الأسعار ترتفع. طيب الأسعار لما صار في تضخم في الأسعار إيش قمت تسوي أمريكا عشان تقلل التضخم في أمريكا؟ تقوم ترفع سعر الفائدة. لما يرتفع سعر، طبعا هو مرتبط بالبترودولار اللي هو علاقة الدولار بالنفط. طيب فالنفط يباع عالميا بالدولار، فالطلب والعرض على النفط هو اللي يؤدي للطلب على الدولار. فلما النفط يغلى معناته الطلب على الدولار يزيد. طيب لما يغلى الدولار معناته السلع والخدمات في أمريكا تغلى. طيب كيف يخفضوها السلع والخدمات في أمريكا؟ إما إنهم يخفضوا النفط، يعني يخلوا أسعار النفط تخفض ويزيد إنتاج النفط، وهذا يرتبط بأحداث سياسية حسب علاقتك بالدول المنتجة وعلاقة فرضا أمريكا بالسعودية في ذلك الفترة كانت متوترة. فكانت هذه كلها علاقات أدت إلى أنه أسعار البترول تكون مرتفعة، وعلى أثارها أنه أسعار سلع الخدمات في أمريكا مرتفعة. فقامت أمريكا تفرض ما يسمى برفع سعر الفائدة. فلما ترتفع سعر الفائدة معناته أنه قدرتك أنت كمستثمر صغير أو مستثمر كبير أو شركة أنك تروح تأخذ قرض من البنك، معناته أنه تكلفة الاقتراض ارتفعت عليك. أنت اليوم كنت قبل كورونا أو في قبل كورونا بتأخذ 100,000 ترجعها 103,000 يعني 3%. أو 100,000 1%، فجأة ارتفعت من 3% أو من 1% إلى 5%، فتكلفة الاقتراض ارتفعت. فتقوم الشركات والناس يحجموا عن الاقتراض من إيش؟ من البنوك.
8: من البنوك.
7: لما يحجموا عن الاقتراض من البنوك النشاط الاقتصادي
8: يقل.
7: فيبدأ يحصل أو كثيرين يفقدوا وظائفهم كثيرين، ولكن هذا علاج قاسي عشان لا ترتفع الأمور وتصير مضاعفات أكثر. فالآن تقريبا لنا 2 أو 3 سنين سعر الفائدة مرتفعة. فحتى هنا في السعودية عشاننا مرتبطين بالدولار أو سعر الصرف بالدولار، وكل العالم مرتبط بالاحتياط الفيدرالي الأمريكي، فكل ما رفع الفائدة كل العالم يرفع الفائدة والعكس صحيح. فهذه المشكلة الأساسية. فأنت في أمريكا لما ترفع الفائدة احنا هنا رفعنا الفائدة. يعني اليوم اللي بده كان قبل كورونا اللي بده يشتري سيارة فرضا سعرها 100,000 حيرجعها 100,000 و100,000 و1,500 يعني مرة قليل. الآن اللي بده يشتري سيارة ارتفعت ايش غير كده الأزمات السياسية اللي يعني سيارة ليش ارتفعت أسعارها؟ لأن التكنولوجيا اللي فيها تحتاج السيمي كوندكتر. طيب مين اللي بيصنع السيمي كوندكتر ده؟ في تايوان. طيب تايوان هذه بينها وبين الصين مشاكل وتقريبا هي شركة واحدة MIC اللي بتنتج هذه السيمي كوندكتر على مستوى العالم. فلما يحصل انه في تهديد عسكري على هذه الدولة ترتفع أسعار السيمي كوندكتور اللي تنشأ منها الحساسات اللي في الجوالات اللي في كل السلع اللي احنا بنستخدمها فيها تكنولوجيا. طيب هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار. طيب هذا ما أثر على المواطن البسيط بأزمة زي كده؟ بس أزمة كورونا أثرت علينا احنا، حتى القدرة الشرائية للناس اختلفت، أسعار كلها ارتفعت لأنه أسعار الاستيراد ارتفعت لأنه في أمريكا غالية وحتجي غالية،
8: حتى الشحن وأشياء كثيرة.
7: أيوه، وتأثر سلاسل الإمداد كمان حتى في فترة كورونا تأثرت. يعني يعني أزمة الآن هذه فلسطين وإسرائيل وقناة السويس وباب المندب أدى إلى أنه كثير من شركات الشحن ما تمر من البحر الأحمر وما تروح من قناة السويس، فأدى لارتفاع تكاليف الشحن. يعني معناته ارتفاع تكاليف التأمين فمشكلة، فصارت مين يتحملها آخر واحد؟
8: المواطن،
7: المواطن أو المستهلك الأخير.
8: صحيح،
7: وهكذا.
8: جميل دكتور، إحنا برضو ودنا ننتقل يعني إلى زاوية ثانية اللي هي الممارسات الربوية. كيف الممارسات الربوية هذه بتؤدي إلى تفاقم هذه الأزمات؟ ولكن دكتور إذا سمحت لي راح نتطرق إلى هذا السؤال وناخذ إجابتك بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم الكسب الحلال بعنوان الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، فابقوا معنا.
4: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال،
8: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال مع سعادة الدكتور غالب اليماني الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. أجدد الترحيب بك دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا مجددا.
9: حياك الله
8: دكتور. إحنا قبل الفاصل تطرقنا إلى تعريف الأزمة الاقتصادية وإيش هي الأزمة الاقتصادية، وبرضو بعد كده تكلمنا عن الأزمات اللي شهدها العالم في العقود الأخيرة. الآن خلينا ننتقل إلى زاوية أخرى، بنتكلم عن الأزمة أو الفرق بين الأزمة في النظام الربوي وكيف يتعامل الإسلام مع هذه المعاملات.
7: نعم. طيب أول شيء دحين في تقريبا في هذا مثال حي حصل قبل في عام 2008 يسموها أزمة الرهن العقاري في أمريكا. كان إيش سببها؟ سببها اعتماد البنوك الأمريكية على التوسع في الإقراض لإيش للتمويل العقاري. فحصل إنه كثيرين أقبلوا على القروض العقارية وأخذوا، وصارت هذه مرهونة للبنوك كأصول مرهونة، في حالة عدم السداد يؤخذ هذا العقار. الآن توسع في الاقتراض، والاقتراض بنظام الربوي اللي هو إما أن تقضي وإما أن أربي، اللي هو ربا النسيئة اللي نص عليه الإسلام، اللي آخر ما أنزل في القرآن إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى آخر الآية. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أول الربا أن أضعه تحت قدمي هاتين ربا عمي العباس. طبعا هذا هو الربا النسيئة. أما هناك ربا آخر يسمى ربا الفضل، ما بنتطرق له الآن. فربا النسيئة هذا اللي حصل في البنوك، وحصل بتوسع شديد بلا انضباط، إلى أن وصل أسعار العقارات بسبب هذا التوسع البنوك صار في طلب عالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مبرر. يعني سعره فرضا 100,000 والناس بتشتري بثلاثة مليون أربعة مليون ويقرض على أربعة مليون. فجأة يجي من يقيم العقار هو أصلا سعره 100,000. فحصلت أزمة سداد، الناس تعثرت وما قدروا يسددوا، فصارت هذه أصول مسمومة عند مين؟ عند البنك. أخذها أممها وأخذها يبي يصرفها. أنا دفعت له قرض بقيمة 3 مليون عشان يمتلك القرض. أيوه. وفجأة لما أجي أخذه كأنا كبنك سعره مليون. فحصل إنه هذه أصول مسمومة احتفظت بها البنوك، والسيولة اللي في البنوك انخفضت، مما أدى إلى إشاعة واحدة فقط إنه البنك هذا مو قادر يدي الناس فلوسها. فحصل إقبال كبير من الناس على إنها تأخذ ودائعها اللي في البنك. عجز البنك عن السداد. فلما عجز البنك عن الوفاء بالتزاماته للغير، الناس هم حط فلوسهم عنده فما قدر يسدده، انهارت الثقة، مما أدى إلى أنه كثير من الشركات المرتبطة بها انهار البنك. فالبنك هذا الثاني متسلف من هذا البنك، وهذا البنك ما يقدر يسدد، وهكذا حصل الديمونو إفكت، مما أدى إلى انتقالها من أمريكا إلى أوروبا إلى العالم كله، وكل البنوك مرتبطة مع بعض. طبعا الأزمات هذه لها زيادة في الانتشار بسبب العولمة الاقتصادية الحاصلة أو العولمة المالية. فحصل انهيار، تلاقي البنك فرضا الأهلي متسلف من البنك الراجح، البنك الراجح متسلف من بنك، فكل واحد متسلف زي كده بنفس الطريقة دي. فلما واحد يعجز السلسلة كلها إيش
8: تعجز،
7: تنهار. يسموها أثر الضومنة. شفت لما الضومنة تحطها ورا بعض وتدف واحدة كيف كلها تطيح، هي هذه السالفة اللي حصلت. طيب سبب الأزمات الاقتصادية إنه جشع من البنوك وجشع من المستثمرين وزيادة الاقتراض بلا حسيب ولا رقيب أدى إلى هذه الأزمات.
8: طيب دكتور يعني كيف يتعامل الإسلام مع مثل هذه الأزمات؟
7: طبعا الإسلام بدأ عنده ضوابط رئيسية بمنع الغرر، بمنع الربا، بمنع الاحتكار. طبعا الربا في له بديل في الإسلام يسموه المرابحة. يعني إحنا نقوم بعملية مرابحة. فرضا الآن أنت تبي تروح للبنك تبي تشتري سيارة، فقمت ورحت للبنك الربا وقلت له أبي قرض قيمة السيارة 100,000 ريال، أداك 100,000 ترجعها 110,000 خلاص واشتريت السيارة. طبعا هنا صارت المعاملة بين البنك وبين مين؟
8: المستهلك،
7: بين المستهلك الرئيسي. فحصل هنا قرض ربوي. طيب في شيء يسموه المرابحة. أنا أروح للبنك نفسه في البنك الإسلامي أو المعاملة الإسلامية أقول له أنا أبغى السيارة الفلانية لها اشتراطاتها، أقول له أباها زرقاء فل كامل
8: مواصفات،
7: أدي مصور الشركة، فيروح هو يشتريها، يشتريها يشتريها. شوف راح اضطر أن يروح لشركة فرضا بدون ذكر اسماء، راح اشترها السيارة هذه. فسارت في حوزة البنك.
8: البنك
7: إيه، يقوم البنك يقول لك إن أنا اشتريت لك هي سعرها 100,000 أنا حابيع لك هي 130,000 تقسيط. فصارت المعاملة بين كم؟ بين ثلاثة أشخاص. أول كانت بين البنك وبين المستهلك الرئيسي، الحين بين الشركة المصنع صاحبة السيارة وبين البنك وبين مشتري السيارة. فحصل ارتباط وثيق، الكل استفاد، البنك استفاد ربح 30,000، الشركة ربحت استفادت، وأنا استفدت أمتلكت السيارة. طيب يعتمد الاقتصاد الإسلامي على الأصول. ممكن أنا أروح للبنك أقول له أنا أبغاك تبني لي البيت الفلاني، أدي له المواصفات وأدي له الأمور كلها، والأرض أرضي أو أرضه فيقوم البنك يبني البيت على المواصفات اللي أنا أبغاها على سعر معلوم. طيب ممكن كمان هذه بطريقة معينة، فصار البنك هو اللي راح جاب المقاول، البنك هو اللي راح اشترى المعدات، البنك هو اللي فشوف في طرف ثالث مين استفاد، شايف اللي هو القطاع العمراني استفاد انه البنك خش بنفسه بنى بنفسه او جاب مقاول. فهذه كل الامور مو زي لما انا اخذ قرض واروح ابني، فصار واحد طرفين. طبعا شيء ثالث، في نظام يسمونه نظام السلم، وهذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نظام السلم اللي هو نظام الزراعة عن طريق تسليم المبلغ وتسليم البضاعة بعد ايش، بعد فترة. على سبيل المثال المزارعين يبدأوا إنتاجهم للتمور، فما عندهم السيولة الكافية إنهم إيش يزرعوا. فأنا كغالب أحب فرضا العجوة، أروح للمزرعة دي أقول له أنا أشتري منك محصولك هذا السنة الجاية بوزن معلوم بوقت معلوم. طيب فأستلم منك العجوة السنة الجاية فرضا 2 طن، فهذه قيمة الاثنين طن اليوم الديكية. فهو يروح يأخذ الفلوس ويشتغل. هذا نظام السلم. تقدر تستخدم البنوك في تمويل النشاطات الزراعية بهذه الطريقة. في نظام يسموه نظام المرابحة، في شيء التورق، وهذا كان يقوم به كثير من زمان يعني للعهد القريب. التورق هو عبارة عن إنه إنسان يطلب الورق. الورق إيش هو الورق؟ اللي هو الفضة. فهذا في العهد القريب الناس بتسويه بس ما تعرفوا إنه هي معاملة التورق. أنا بدي أتزوج واحد جديد بيتزوج مع دخل دوب ومتوظف وراتبه 5-6 آلاف، فما يقدر يتزوج بهذا الراتب. فيروح يشتري له ونيت بالتقسيط قيمته 100,000 ريال ويأخذ الونيت. شوف بالتقسيط يعني امتلك الونيت ولكن يسدد قيمته. أيوه. قيمته كم؟ 100 بالتقسيط 130,000. فيروح يشيله ويروح يبيعه كاش ب90,000. فأخذ كاش كم؟ 90,000، ولكنه ملتزم إنه يسدد ل130,000.
8: أيوه.
7: صح؟ ملتزم مع الشركة اللي بعته السيارة. فيروح بهذه الأموال يسوي بيها اللي يبغاه يتزوج ولا الغرض من طلبه للأمان. الآن البنوك بتسوي هذا الأمر عن طريق بيع، تبيع لك حديد ولا رز ولا غيره. هذه هي المعاملات المالية المعاصرة الإسلامية الآن اللي منتشرة في كل العالم.
8: جميل دكتور، حقيقة مستمتع كثير بالوقت معك، والوقت ما شاء الله تبارك الله مشي بشكل سريع جدا. الحديث معك ماتع جدا يا دكتور، وبإذن الله تعالى يكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها بتعمق عن الأزمات الاقتصادية بإذن الله تعالى. راح نتكلم إن شاء الله يا دكتور إذا أنت أعطيتنا الموافقة بإذن الله في الحلقات القادمة، راح نتكلم عن الرؤية الإسلامية للوقاية من الأزمات وحلول عملية كذلك مستمدة من الاقتصاد الإسلامي والعديد من الأمور بإذن الله تعالى. قبل الختام دكتور، أتوجه لك بالشكر الجزيل على قبولك لهذه الدعوة وعلى تنويرك لنا في هذه الحلقة. شكرا لك دكتور.
7: الله يسعدك والعفو، وإن شاء الله اللقاءات الجاية نستزيد إن شاء الله
8: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. إذن حبتنا الكرام، كان معنا ضيفا عزيزا في حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، والتي تحدثنا فيها عن الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي مع ضيفنا الدكتور غالب، الذي أضاء لنا معالم الرؤية الإسلامية في الوقاية من الأزمات وتقديم الحلول العملية لمواجهتها. شكرا لكم على حسن استماعكم، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من الكسب الحلال لنواصل معا رحلة البحث في أسرار الاقتصاد الإسلامي وكيف يرسم لنا طريق الرزق المبارك والتنمية المستدامة. قبل الختام أحبتنا ومستمعينا، هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، مني أنا محدثكم من التقديم عالي ابن محمد القرني، ومن الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
9: الكسب الحلال.
10: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
9: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
10: فلا إفراط ولا تفريط
9: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
10: الكسب الحلال.
9: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
10: الكسب الحلال
9: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: القلب. محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا هذا اليوم هو عن المراقبة. المراقبة عمل من أعمال القلب. مراقبة الله جل وعلا صفة من صفات المؤمن الحق. إن الحديث عن مراقبة الله تعالى في عصرنا هذا مما تمس الحاجة إليه، وذلك لما فتح على الناس من وسائل الاتصالات الحديثة، الأمر الذي صير الوصول إلى المعصية في غاية السهولة، فأصبح المرء يتمكن عبر تلك الوسائل المتنوعة أن يطوف بين ألوان المنكرات وهو في داخل حجرته لا يطلع عليه إلا الله تعالى. فإذا لم يكن له وازع من تقوى الله ومراقبته فإن الشيطان سيقوده إلى الهلكة ولا بد. ومن هنا يتعين على المربين إحياء هذا المعنى في النفوس كي يكون حاجزا بينها وبين مساخط الله تعالى. من أسماء الله تعالى الرقيب، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. عرف ابن القيم المراقبة بأنها دوام عمل العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامة لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيبا عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. ولقد ورد ذكر المراقبة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة المطهرة في نصوص جمة تحث على المراقبة وتغرسها في النفوس، تارة بالتلميح وتارة بالتصريح. قال الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، إلى أن قال: قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. والمعنى أنه كان يراقب الله عز وجل، فلما لاحت له الشهوة والطمع وكان قادرا على مفارقة ذلك تركه خوفا من الله جل وعلا، فكتبت له حسنة من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا تأملت هؤلاء السبعة وجدت أن عامة أمرهم يرجع إلى المراقبة، فالإمام لا يخاف الناس ولا يخاف محاسبتهم، وإنما يقوم بالعدل بينهم إذا كان مراقبا لله عز وجل. والشاب الذي نشأ في عبادة الله إنما صرفه عن المعصية مع قوة الداعي إليها وفوران الشهوة ودفعه للطاعة مراقبته لله جل وعلا. والرجل